نتيجة الحضور الإلهي ومشاعر وعواطف جديدة. يقول الكتاب سيمسح الله كل دمعة من عيونهم، لا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع ولا صراع مع الشيطان ولا مع الجسد ولا مع العالم ولا مع الأشرار. الموت لا يكون فيما بعد، الأشرار لن يوجدوا فيما بعد. يقول الكتاب وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنات والصحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت. باختصار قال الرب عن هذه الحياة الأبدية في السماء، باختصار قال: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. هو وعدنا بهذا، وقال ليوحنا الرائي: اكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. قد تم، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. الأبدية، الطريق إلى الأبدية، الطريق إلى نوال السماء الجديدة والأرض الجديدة هو بالخليقة الجديدة. يقول الكتاب إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ولا طريق إلى السماء إلا بالإيمان بالمسيح، والإيمان بالمسيح نعمة يهبها لك الرب مجانا، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. قبل أن أسترسل في حديثي عن الأبدية بناء على ما جاء في سفر الرؤيا أصحاح 7، أتوجه بكم إلى آية الحفظ، إلى آية الحفظ سفر الرؤيا أصحاح 21 الآية 3. لتوي ذكرت الآية، رؤيا 21 الآية 3، ردد من فضلك معي كلمة الله باحترام وتقدير. رؤيا 21:3: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون إلها لهم. ردد الآية مرة أخرى معي مع الشاهد أيضا، رؤية 21:3: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون إلها لهم. ترى هل أنت واثق من نوالك للحياة الأبدية في المسيح؟ فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. نواصل معنا الحديث عن الأبدية بناء على ما جاء في سفر الرؤيا أصحاح سبعة. تعالوا بنا نراجع الآية رؤيا 21:3. هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون إلها لهم. في سفر الرؤيا أصحاح 7 نلتقي بمجموعتين في السماء، ما أبهى وما أمجد وأروع وأجل وأجمل هذه الصورة التي يرسمها لنا الرب في سفر الرؤيا أصحاح 7. مجموعتين، المجموعة الأولى كما ذكرنا في حلقة سابقة تتكون من 144,000، عبارة عن 12 × 12 × 1000، الرقم طبيعي، رقم رمزي، لكن المهم كما عرفنا من قبل أن 144,000 مختومين، رمز الضمان والحماية، ختم الله الحي، رمز الانتماء إليه، وهم يصورون لنا كل المؤمنين الذين أتوا للرب من كل أسباط إسرائيل. ثم نلتقي بمجموعة ثانية أيضا في سفر الرؤيا أصحاح 7 ابتداء من الآية 9، نقرأ عن جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده، ويقول الرائي من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده. 144,000 معدودين، وهذا الجمع جمع كثير لا يستطيع الإنسان أن يعده. بالطبع هم معروفون لدى الرب، هم معدودون لدى الرب، لكن هنا نلتقي بأنهم من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة. لماذا؟ لأن خلاص الله مقدم للجميع، نعم، ولأن نعمة الله فعالة في قلب الجميع، نعم، ولأن حماية الله كافية لنصل إلى المجد إلى النهاية، نعمة كفي طول الرحلة من بدايتها لحد لقاك. ونلتقي بهؤلاء الجمع الكثير الذي لم يستطع أحد أن يعده، يقول واقفون أمام العرش وأمام الحمل كما نقرأ في الآية 9، رؤية 7 الآية 9، وهم هذا الجمع الكبير يقول عنهم أنهم أمام العرش وأمام الحمل، على أساس فدائه يقفون أمام الرب. ربما قتلوا في الأرض أو انتهت حياتهم، لكننا نشكر الرب لأن الأبدية أضاءت عليهم وأشرقت عليهم، وهم وقوف واقفون أمام العرش على أساس فدائه. أتوا كما يقول الكتاب المقدس هنا في آية 14، أتوا من الضيقة العظيمة، أتوا من الضيقة العظيمة. نشكر الرب، الرب قال في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. يقول الكتاب المقدس أن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا. ويقول يعقوب احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. هم واقفون أمام العرش رغم أنهم أتوا من الضيقة العظيمة، الضيقات الأرضية لم تستطع أن تنتصر على الضمان الإلهي، على الختم الإلهي، على الرب الذي قال الذين أعطيتني لم يهلك منهم أحد. أيضا نلتقي بهم كما يصورها لنا الكتاب في رؤيا أصحاح 7، متسربلون بثياب بيض، متسربلون بثياب بيض، فرح حقيقي. يقول الكتاب فرحا أفرح بالرب لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر. ما هو رداء البر؟ هو شخص الرب نفسه، هو عمل الرب لأجلنا. يقول الرسول بولس البسوا الرب يسوع ولا تصنعوا تبيرا للجسد لأجل الشهوات، إذ خلعتم الإنسان العتيق الفاسد ولبستم الإنسان الجديد الذي هو شخص المسيح. يقول عن هؤلاء الذين لهم الثياب البيضاء، يقول في أصحاح 7، يقول غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم الحمل. هل رأيت دماء تبيض ثوب؟ دم يسوع مختلف، دم يسوع يطهر كما يقول الكتاب، دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية،
دم يبيض، ثياب بيضاء يعطيها الرب لهؤلاء الأتقياء، رمز القداسة. ربما قالوا في الأرض في ثياب معزة، معتزين، مكروبين، مذلين، مطرودين، محكوم عليهم، لكن الرب أعطاهم ثيابا بيضاء، رمز القداسة والحضور الإلهي المبارك. انظر إلى الصورة التي يكملها الكتاب في رؤية 7، يقول في أيديهم سعف النخل. سعف النخل كان يرفع في عيد المظال، عيد المظال رمز التغرب في البرية مدة 40 عام، وسعف النخل للترحيب، الترحيب بالمسيح عندما دخل إلى أورشليم، رمز الانتصار، رمز الفرح. يا لها من صورة جميلة بديعة لهذا الجمع الغفير الكثير الذي لم يستطع أحد أن يعده. الرب يرحب بك، هذا الجمع من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة. لماذا لا تقبل إلى الإيمان بالمسيح الآن؟ افتح قلبك لنعمة الرب وقل له يا رب أنا أريد أن أكون واحد من هذا الجمع الكثير الذي لم يستطع أحد أن يعده. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

يا رب يسوع خليني أكبر في النعمة ويبقى قلبي كل يوم أشبه بيك. ثبت عيني على المجد الأبدي اللي ما يفناش أبداً. أمين.

0: وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. لازلنا نتأمل في سفر الرؤيا في الأصحاح السابع، حيث نلتقي بمجموعتين، مجموعة 144 ألف تمثل الكنيسة التي أتت من الخلفية اليهودية، وجمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، وقفون أمام العرش متسربلون بثياب بيض، في أيديهم سعف النخل. لاحظوا ترنيمتهم، يقول هنا في الآية العاشرة من سفر الرؤيا أصحاح 7: يصرخون بصوت عظيم يهتفون الخلاص لإلهنا الجالس على العرش، إنه الملك وللحمل. الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللحمل، إنه الملك وهو الفادي. خلاصه مضمون، خلاصه كامل، هو الطريق الوحيد للخلاص، لأنه ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. والملائكة اشتركوا مع جماعة المفديين، الملائكة اشتركوا في الترنيم وخروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين آمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين آمين. وهم أمام عرش الله يخدمونه نهارا وليلا في هيكله، خدمة نشيطة، خدمة دائمة، خدمة مقدسة في هيكله. لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد، ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أهلا بكم إلى تحدي التطبيق. هل تريد هذه السماء الجديدة والأرض الجديدة؟ إن هذه السماء الجديدة والأرض الجديدة تبدأ بالحياة الجديدة في المسيح، تبدأ بالخليقة الجديدة في المسيح، تبدأ بالطبيعة الجديدة في المسيح. عندما قال المسيح: هذا هو دمي الذي للعهد الجديد، إن دم يسوع، إن خلاص يسوع، إن شخص يسوع هو الطريق الوحيد لنوال هذه الحياة الأبدية. الحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. والآن إلى ختام الكلام: بقربك يا حبيبي يسوع قلب اشتهى يبقى طول الحياة، إذ في حماك حياتي تطيب، يا من بموتك فوق الصليب نلت خلاصا وعمرا جديد، نلت سلاما مقاما مجيد في السماء في دار النعيم، حتما سأحيا في دار الهنا، فهي امتداد حياتي هنا. برأيك أهتدي في الطريق، ويدك في يدي كالصديق، ثم إلى داري علاك تأخذني كيما أبقى هناك بالقرب من عرش ربي يسوع. في السماء في دار النعيم فأبقى قربك طول الحياة، وأبقى قربك بعد الحياة. وجودي قربك فضل عظيم، وهو امتياز لخاطئ أثيم، رداء برك يكسو الخطى، وروح قدسك روح الحياة، ينعش روحي ويسمو بها للسماء لدار النعيم. بقربك يا حبيبي يسوع قلب اشتهى يبقى طول الحياة. ودي بسمة الصباح وهمسة المساء لك.
1: مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب أنت عظيم وليس لعظمتك استقصاء. يا رب جايين يا رب نسبحك يا رب ونكرمك يا رب، بنصلي أن تبصر كل عيون كم أنت عظيم يا رب. كل قلب يدرك ويفهم كم أنت عظيم وكم أنت مرتفع. نصلي يا رب أنه يتكشف كده يقول ويعلن يا رب أن أنت الملك، أنت المتسلط في مملكة الناس، أنت صاحب السلطان، صاحب القوة والسيادة يا رب. وإحنا جايين نعلن يا رب ونسبح ملكك يا رب علينا، ونملكك ونديلك المجد والكرامة اللي تليق بيك.

في تثنية 32 بيقول كده عن الرب: إني باسم الرب أنادي، أعطوا عظمة لإلهنا. هو الصخر الكامل صنيعه، إن جميع سبله عدل، إله أمانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. هو الصخر الكامل صنيعه، إن جميع سبله عدل، إله أمانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. يا رب أشكرك رب، لأنه كلامك رب، أنت نفسك بتقول كده رب في كلمتك الحية لينا، إنك صديق وعادل، لا جور فيك، مفيش ظلم فيك يا رب. يا رب أشكرك لأنه بتقول عن نفسك كده، كل سبلك عدل. يا رب أشكرك لأنك الصخر الكامل صنيعه، أشكرك لأنه رب بتعرف توقف رجلينا على صخرة ثابتة وتقيم يا رب رجلينا كده، مش بس كده لكن يا رب بتمشينا على مرتفعاتنا، تدينا أرجل كالإيل. يا رب أشكرك لأنه اللي فيك رب واللي ثابت فيك واللي واقف رب عليك ثابت لا يتزعزع. أشكرك رب لأنه أنت الحاجة الوحيدة رب اللي في الحياة مضمونة وثابتة، أنت أمين يا رب للمنتهى، فينفع رب أترمي عليك، ينفع رب يبقى ليا سند وظهر، الصخر الكامل صنيعه، مش أي حد، مش أي إله، لكن أنت الصخرة، أنت الملجأ. عشان كده يا رب إحنا عايزين نرفعك، عايزين يا رب وجودك في حياتنا أكتر وأكتر، فنعرف نثبت يا رب برجلين قوية يا رب، مش برجلين مخلعة. نعرف رب بإيمان كده نقولك ماسكين فيك، متمسكين بيك يا رب، وعايزينك. اديك رب كل العظمة، أعطوا عظمة لإلهنا، إنه باسمك رب إحنا بنصلي وبنطلب بإيمان.

يا رب نشكرك لأنك إله أمانة لا جور فيك. نشكرك رب لأنك كامل يا رب، وما تصنعه كامل، لأنك صخر يا رب وأمان وملجأ وحماية. بصلي يا رب أنه الحق ده يثبت يا رب جوانا وفينا وفي قلوبنا، أن أنت أمين رغم عدم أمانتنا يا رب، وأنت كامل رغم يا رب عدم كمالنا وضعفنا ونقصتنا. ليك كل مجد كل كرامة. آمين.

هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير. فالتأثير يتعامل مع العاطفة، وقتي سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر وعميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك. بورتري صورة المسيح هدفه أن نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح، إلى صورة الأكمل والأمجد والأروع والأجمل، إلى صورة المسيح مع بورتري صورة المسيح. أهلا بكم. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، أحييكم مع حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح، الصورة التي خلق الله الإنسان عليها. نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، والله دعانا لكي نكون مشابهين صورة ابنه، ونحن نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. في الحلقة الماضية قلت إن الخطية، وهي لا شك معطل كبير في عملية التغيير إلى صورة المسيح، وقلت إن الخطية لها معنى سلبي، تعني الانحراف، 2 تعني عدم إصابة الهدف، 3 تعني عدم فعل الصلاح الذي يريده الرب. وهناك معنى إيجابي للخطية، أرجوك ما تفهمنيش غلط، ما أقصدش إن في حاجة إيجابية في الخطية، لكن المعنى السلبي هو عدم إصابة الهدف، عدم فعل الصلاح الذي يريده الرب. أما المعنى الإيجابي فهو يعني 1 كسر وصايا الله. كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا، والخطية هي التعدي. لذا المعنى الإيجابي الأول للخطية هو كسر وصايا الرب، 2 رفض سيادة الرب والثورة عليه. عندما التقى الرب بشاول الطرسوسي قال له: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. لذا هناك معنى إيجابي للخطية، معناه كسر وصايا الله، 2 رفض سيادة الرب. وهذا يقودنا إلى موقف

وقال داود: إليك وحدك أخطأت، والشر قدام عينيك صنعت. وربما يكون المعطل الكبير لكي نتغير إلى صورة المسيح هو الخطية في حياتنا. تعال إلى الرب الآن، اركع أو ارفع قلبك أو وجه بصرك أو بصيرتك إلى الرب، وقل للرب ما قاله داود: ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك أمحو معصية، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني، لأني عارف بمعصية وخطيتي أمامي دائما. إليك وحدك أخطأت، والشر قدام عينيك صنعت. وإذا تتمتع بوجود المسيح بالإيمان في قلبك وفي حياتك، فثق أنك في الطريق الصحيح لكي تتغير إلى صورة المسيح، إلى بورتري صورة المسيح. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة، أترككم في رعاية الرب وأمنه مع صورة المسيح وما أروعها من صورة.

يا رب علمني أحطك أولوية في حياتي، ونفسي طول الوقت تبقى بتعطش ليك، ولما أمر بوقت صعب فكرني إنك معايا وإنك صالح وإنك تكفيني.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: اسمعوا أيها البنون تأديب الأب، واصغوا لأجل معرفة الفهم، لأني أعطيكم تعليما صالحا فلا تتركوا شريعتي. فإني كنت ابنا لأبي غضا ووحيدا عند أمي، وكان يريني ويقول لي: ليضبط قلبك كلامي، احفظ وصاياي فتحيا، اقتني الحكمة اقتني الفهم، لا تنسى ولا تعرض عن كلمات فمي، لا تتركها فتحفظك، أحببها فتصونك. الحكمة هي الرأس، فاقتني الحكمة، وبكل مقتناك اقتني الفهم، ارفعها فتعليك، تمجدك إذا اعتنقتها، تعطي رأسك إكليل نعمة، تاج جمال تمنحك. اسمع يا ابني واقبل أقوالي، فتكثر سنو حياتك، أريتك طريق الحكمة، هديتك سبل الاستقامة، إذا سرت فلا تضيق خطواتك، وإذا سعيت فلا تعثر، تمسك بالأدب لا ترخه، احفظه فإنه هو حياتك، لا تدخل في سبيل الأشرار ولا تسر في طريق الأثمة، تنكب عنه لا تمر به، حد عنه واعبر، لأنهم لا ينامون إن لم يفعلوا سوءا، وينزع نومهم إن لم يسقطوا أحدا، لأنهم يطعمون خبز الشر ويشربون خمر الظلم، أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل، أما طريق الأشرار فكالظلام لا يعلمون ما يعثرون به. يا ابني أصغي إلى كلامي، أمل أذنك إلى أقوالي، لا تبرح عن عينيك، احفظها في وسط قلبك، لأنها هي حياة للذين يجدونها ودواء لكل الجسد. فوق كل تحفظ نحفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة، انزع عنك التواء الفم وأبعد عنك انحراف الشفتين، لتنظر عيناك إلى قدامك وأجفانك إلى أمامك مستقيما، مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك، لا تمل يمنة ولا يسرة، باعد رجلك عن الشر.

واحدة من المكايد والمصايد بتاعت الخدمة بالجسد. لما أكون بخدم بالجسد ده بيحصل. اسمعوا كلمات دي كتبها أحد الكتاب بيقول كده: هي مكيدة الخدمة بالجسد، تريقان الأمناء الزائفين وكل الذين يبحثون عن مساعدة الآخرين لإظهار ذاتهم أو لإثقال مديونية الله أو مديونية الآخرين لهم. ببساطة جدا إن أنا عايز أحاسب الناس وأقول لهم وراجعهم وتابعهم، مش عشان يبقوا أفضل، لكن عشان بس أبقى رابط عليهم حاجة أو ماسك عليهم حاجة، عشان بس ببساطة أقول إن أنا أحسن، عشان بس ببساطة أقول إن أنا بساعدهم. بنعيش الوهم إن إحنا بنساعد الحوالينا، بس إحنا في الحقيقة بنعريهم، بنعريهم من غير ما نسترهم، بنفضحهم بدل ما نحميهم. بنخلي مساعدتنا ليهم ودعمنا ليهم أو حتى قيادتنا ليهم ذريعة لفضولنا ولتدخلنا في حياتهم أو حتى لتشهيرنا ليهم. الحقيقة خليني أقول لكم مثلا إن صعب قوي يبقى مجموعة من الخدام بيحكوا عن مشكلة في حياة حد ويقعدوا يحكوا ويزيدوا ويعيدوا فيها، خصوصا لو مشكلة حساسة. انت محتاج تستر اخوك، محتاج لو شايف مشكلة تفكر فيها معاه بس، او على اقصى تقدير مع حد قائد ومرشد كبير. خلي بالك لألا تكون حاسس انك محتاج تبقى متفوق على الاخرين، لألا تكون فاكر نفسك افضل وفاكر نفسك احسن. حتى لو كنت قائد، حتى لو كنت خادم، حتى لو كنت مسؤول، ده ما يديكش الحق بأي حال من الأحوال إنك تقعد وتحكي عن حد وتتكلم عليه وهو مش موجود وتناقش قضيته أو تناقش مشكلته أو تناقش أزمته. تبان منطقية وتبان طبيعية، بس للأسف لأننا اعتدنا عليها فبتحصل دايما بدون ما ندرك إن اللي بيحصل ده غلط. تتكلمش عن حد، ما تفكرش في سيرة حد ومشكلة حد وهو مش موجود، لأن دي ببساطة شكاية بيزرعها عدو الخير وسطينا.

يا رب نقي قلبي من أي طريق بيبعدني عنك، وساعدني أعيش بحسب مشيئتك وأثمر لمجد اسمك. أمين.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من ربنا بيتكلم. الله بيتكلم ليا وليك، الله بيتكلم كل الناس. تقول لي بس أنا مش قادر أسمع صوته. ربما ربنا يكون بيتكلم ليك بطريقة وليا وليك بس إحنا مش واخدين بالنا. أنا عندي شاهد مهم قوي في الحلقة دي وبعض الحلقات اللي جاية في أيوب 33 في حديث أليه لأيوب. بيقول له كده في أيوب 33 عدد 12، يقول له: أنك في هذا لم تصب، أنا أجيبك، لأن الله أعظم من الإنسان، لماذا تخاصمه؟ في ناس مخاصمين ربنا، يقول لك أنا صليت وما سمعت صوته، لأن كل أموره لا يجاوب عنها، لكن الله يتكلم مرة وبإثنتين لا يلاحظ الإنسان. ربنا بيتكلم مرة واثنين وعشرة بس الناس مش بتاخد بالها. حقيقة اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن العلاقة الشخصية، أنا ابني ليه ومدام ابني بهسمع صوت بابا. بس النهاردة هنتكلم مع بعض عن حاجة مهمة قوي قوي، عن الطرق اللي ربنا بيتكلم بيها. أول طريقة بيقول له الله يتكلم مرة وبإثنتين لا يلاحظ الإنسان. فعدد 15 من أيوب 33 يقول: في حلم في رؤية الليل. أول طريقة هتكلم عنها النهاردة في الله بيتكلم وهي الرؤى والأحلام. ربنا كلم ناس كتير في الكتاب المقدس بالرؤى والأحلام. تقول له بس دي كانت طريقة في العهد القديم. كلم إبراهيم في العهد القديم برؤية، وكلم ناس كتير قوي في رؤى، وكلم دانيال في رؤى، وكلم سليمان في ملوك الأول 3 في رؤية، وكلم ناس كتير في رؤى، وفي رؤى شهيرة جدا في كلمة الله. أو في العهد الجديد كمان كلم ناس كتير برؤى. تقول لي زي مين؟ يعني مثلا كلم بطرس في أعمال 10 برؤية، هو فوق السطح نايم كلمه في رؤية. وبعدين كلم بولس في سفره برؤية، وكلم يوحنا برؤية كبيرة قوي قوي، حتى السفر موجود بعنوان سفر الرؤية، وراه له رؤى عن الأيام الأخيرة. لما تشوف الكتاب هتلاقي مليان أحلام ومليان رؤى. في ناس ربنا بيكلمهم بالرؤى والأحلام، وده على فكرة واحدة من الطرق اللي رجال الله اعتادوا ان هم يسمعوا ربنا بيهم. اعرف ناس كتير بس يكونوا مصليين واخدين وقت تكريس وخاضعين تحت يد الرب، ربنا بيكلمهم من خلال احلام قوية جدا. واعرف ناس ربنا بيكلمهم برؤى. الله مازال يتكلم بالرؤى والاحلام. يمكن تقول لي يا أسيس انا بس ما جربتش، بس انا مرات كتير بحلم احلام ما افتكرهاش، بس في احلام ربنا بيكلمني بيها بلاقيها بتتحقق. ما دي واحده من الطرق اللي قال عنها أليه الايوب: الله يتكلم مره وباثنتين لا يلاحظ الانسان، في حلم في رؤيا الليل. وهو بيتكلم هنا يقول: عند سقوط سباتا على الناس، في النعاس على المضجع، وانا نايم وذهني خاضع وقلب خاضع، واخد وقت قدام ربنا انه يكلمني. الله مازال يتكلم بالرؤى والاحلام. عند واحد مشهور قوي قوي يوسف، ربنا كلمه باحلام، وكان الواقع في الحقيقة ماشي عكس الاحلام تماما. يعني حلم من الاحلام وهو في الحقل يلاقي حزمته وقفت وحزم اخواته توطوا وتسجد قدامها، وحلم تاني الكواكب والشمس والقمر وهم موطين، واخواته اتمالوا غيرة وغيظ، ايه الاحلام اللي انت بتحلمها دي؟ بس بابا يعقوب كان بيحفظ ده في قلبه. وتعدي الايام ويوسف يروح لمصر ويفترى عليه ويخش السجن، وظن يوسف ان احلامه ضاعت، وفين الاحلام اللي ربنا مدهالي؟ وحس يوسف مين يخرجني من السجن؟ لحد يعرفني، ودخل في تهمة كبيرة مع زوجة وزير الداخلية رئيس الشرطة، وبعدين أنا في أزمة، مين هيطلعني من هنا؟ ويبتدي ربنا يعني يتعامل مع يوسف بطريقة خاصة. ظن يوسف هو في السجن كل أحلامه ضاعت ودي النهاية، بس كانت إيد ربنا بترسم أحلى بداية مع يوسف، وربنا بيجهز مسرح الأحداث والإكرام الإلهي دي. وتمر السنين 22 سنة ما بين ما يوسف باعوا أخواته ويوم ما تقابل معاهم، ويفاجأ يوسف كده ان كل الاحلام تتحقق بالحرف الواحد. اصلي ليك وليك كل حلم من ربنا، كل رؤية ربنا كلمك بيها حقيقية من السماء. ربنا قال لإرميا كده: انا ساهر على كلمتي لأجريها. وقول في سفر المزامير: انا لا انقض عهدي ولا اغير ما قد خرج
من شفتي. ربنا يديك ويديكي ثقل قلبك وكل حلم، حتى لو مات، حتى لو عدى عليه سنين، ربنا يحققه في وقته. والرب معاكم لحلقة جديدة. إلى اللقاء.

0: رسائل خربر، حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جدة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا وحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمي على الأرض.
1: الكلام ده مرعب وخطر ولازم تكون حريص. فهمت منك ان الزبون انتبه ان الوعود الجريئة اكبر من حجمه. لا، واللي اكتر من كده انه ابتدى يعتمد على النعمة، والاعجب ان عنده رجاء انه ياخد النعمة صغيرة تكفيه يوم بيومه، ونسي تماما الاوهام انه ياخد نعمة مرة واحدة وتكفيه مدى الحياة. شايف المصيبة اللي احنا فيها؟ الزبون بقى متواضع. يا ترى خدت بالك ونبهته انه بقى متواضع؟ ايوة طبعا، دي حاجة مفيدة جدا انه ياخد باله انه متواضع. احسن حاجة ممكن تعملها انك تستنى لغاية ما يكون في حالة جامدة من التواضع وتقول له ياه انا بقيت متواضع جدا. لعبة ذكية قوي مننا، في عز التواضع نزرع في حتة كبرياء، ولو حاول يقاوم واخد باله العب بيه اكتر ووجهه انه يتفخر انه بيقاوم الكبرياء. اللعبة دي زي الدايرة، لو عرفت تحافظ عليه انه يفضل يلف فيها هيفضل طول عمره يلف، لكن مش هتقدر تطول في لعبة استغلال التواضع علشان توصل للكبرياء. في طريقة تانية ممكن تستغل بيها التواضع. هو العدو وصله عاوز الزبون يكون متواضع عشان يحول انتباهه من على ذاته ويركز على العدو بين قوسين الله وعلى اخواته من البشر. احنا بقى ممكن نستغل التواضع عشان نوصل بيه لاحتقار الذات ومنها احتقار الناس اللي حواليه. يعني يفكر انا متواضع يعني انا حقير. يعني هدي لك امثلة، لو ست جميلة هنخليها تفتكر التواضع انها تشوف نفسها وحشة، ولو راجل ذكي يشوف نفسه غبي. العدو عاوز الست الجميلة تفضل جميلة والذكي يفضل ذكي، لكن بتواضع بعيد عن التركيز على ذاتهم. احنا بنبعدهم عن الهدف ده. علشان تعمل ده صح لازم تفهم اكتر هدف العدو. لو الزبون الذكي بنى كنيسة عظيمة بفضل ذكائه وفرح بيها جدا، فالتواضع في نظر العدو ان الزبون يفرح بالكنيسة بنفس الفرح لو كان غيره اللي بناه، لان التركيز مش هيكون على ذاته ولا هو متحيز لمصلحته الشخصية. اللي يغيظك في الموضوع ان العدو عاوز يموت الذات الحيوانية الجميلة اللي فيه ويحيي محبة وتقدير حقيقي لامكانيات اخواته. هقول لك الخلاصة، العدو عاوز البشر متميزين من غير ما يركزوا على ذاتهم، لكن دايما فاكرين ان الفضل في كل ميزة هي من عند العدو. احنا بقى عاوزينه يفضل دايما مشغول بمميزات ومواهب وجمال، مشغول يا اما بالفخر والكبرياء او بالاحتقار ومحاولة اثبات العكس من باب الطوال. عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

حميد جدا وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك وبجبروتك يخبرون بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهجوا.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 13 أكتوبر، الاستمتاع بالخليقة. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إنه في وعد من ربنا إننا ندخل لراحته، والنهاردة بيوضح لنا قد إيه مهم ناخد وقت للراحة ونستمتع بالخليقة اللي عملها الله بمنتهى الروعة.
1: لما بنتكلم عن العشور فده معناه إننا نقدم عشر فلوسنا زي ما ربنا وصانا، لكن إيه أخبار تقديم أوقاتنا؟ بالنسبة لشعب الرب زمان، ربنا وصاهم يقدموا ليه يوم من أيام الأسبوع، ودي نسبة أعلى من نسبة العشور أو الممتلكات المادية عموما. فيا ترى قد إيه المؤمنين النهاردة بيقدموا للرب يوم من أيام الأسبوع؟ حقيقي عدم التزامنا بالوصية دي سبب للتوتر والإحباط والانهيارات العصبية الكتيرة اللي بيعاني منها الناس الغرقانة في شغلها. ربنا هو أول واحد عرف معنى الراحة لأنه خلص شغله وبعدها استريح. واحد من أصحابي وهو رجل أعمال عنده مطاعم كتير علق على الفكرة دي وقال: الدافع للعمل عند ربنا مش إنه عنده عيلة بيعولها، وكمان هو ما عندوش احتياج للراحة لأنه مش بيتعب زينا، لكن ربنا اشتغل لأن طبيعة شغله هو إنه يخلق، واستريح علشان يستمتع باللي عمله بإيديه. وإحنا كمان لو ما أخدناش وقت نستريح فيه ونستمتع باللي عملناه وحققناه هنكون في تعاسة وشقة. خلينا أسألك، تفتكر العمل ولا الراحة يبقى عاوز إيمان أكبر؟ شعب الله زمان فشل في إنه يدخل الراحة بسبب عدم إيمانهم، والنهاردة ليه بيفشل المؤمن في إنه يدخل الراحة ويتمتع بيها؟ بسبب عدم الإيمان برضو، وهو ده التشخيص الصح للمشكلة. التزمنا بإننا ناخد أوقات فيها نرتاح من الشغل مش هيجي غير لما نفهم إن الله هو أول واحد عمل كده. اتعودت أنا ومراتي نقضي وقت منتظم مع بعض، كلنا بنسميه يوم عطلة، لكن الحقيقة كلمة عطلة تديك إيحاء بإنك تكون ما بتعملش حاجة، يعني اتجاه سلبي. الكلمة دي جاية من كلمة عطل، عشان كده إحنا مش بنحب نسميها عطلة لكن إجازة، وفي الإنجليزي بنسميها هوليداي يعني يوم مقدس. وفي الحقيقة الرب ورانا كويس قوي ووصانا إننا لو ما استقطعناش وقت نقضيه في إجازة فدي خطية. وفي العهد القديم كان برنامج شعب الله مليان بأيام الإجازات اللي الرب نفسه حددها شخصيا، وما كانتش إجازات اختيارية لكن كانت إلزامية، وما كانتش هدفها الكسل أو السلبية لكن كان الهدف منها طاعة وصية الرب اللي هي في الآخر لخيرنا.
0: يا رب عاوز أشكرك على وعدك بالدخول لراحتك، وبشكرك لأنه رغم عظمتك وإنك مستحيل تتعب اديتني أعظم مثال لما استريحت من عملك، وبعلن إني هعمل زيك وهستريح واستمتع بخلقتك. ساعدني يا رب إني أدخل لراحتك ومفقدهاش أبداً طول حياتي. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار، تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

يا رب يسوع، أشكرك لأن كلمتك حياة لنفسي ونور لطريقي. سامحني لما أسمح لأفكار العالم أو لكلام الناس يأثروا عليا أكتر من كلامك. أمين.

فيليكس الوالي وهو بحاكم بولس، لما ابتدى بولس يتكلم عن العفة وعن الدينونة اترعب، فراح قال له كلمة كده غريبة، قال له اذهب الآن ومتى حصلت على وقت استدعيك. وحصل على وقت؟ ما حصلش على وقت. وطبعا مصيره معروف، اوعى يكون يضحك عليك بكلمة بعدين. عشان كده إذا كان ربنا تكلم معك بشكل أو بآخر، واللي بينادي لمس قلبك وقال لك تعال لي وأنا هغير حياتك، ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. هذه ليست دعوة لطائفة معينة، شيل من مخك الفكرة دي. هذه ليست دعوة لطائفة معينة، هذه دعوة للحياة يقدمها رئيس الحياة وصاحب الحياة. مش أنا، مش أنا اللي قلت إن عطش أحد يقبل إلي، مش أنا، مش أنا، مش يقبل إلى كنيستي، مش أنا، هو اللي بيقول يقبل إلي، هو ده بس اللي أنت تروح له. وبعد كده أعبد الرب في كنيستك، أعبد الرب في كنيستك، بس كنت أعرفه. ما تعتمدش على إنك بتاخد بركة من أي حد وانت ما تعرفوش. اللي واقف بيصرخ على قارعة طريق البشرية يقولك تعالي يا رويني يا يسوع بحنانك. يا ريت ده يكون فرحتنا الحقيقية، لقاءنا مع الرب يسوع بيفرح.

0: يا رب علمني أنتبه لاختياراتي، نقي أفكاري وقدس رغباتي، وأظبط عناية ووداني ولساني وخطواتي. ساعدني أختار اللي يبني قلبي مش اللي يرضي المظهر بس.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، أحييكم مع بسمة الصباح وهمسة المساء. صلاتي أن يبارك الرب وقتنا معا. ماذا تعرف عن الأبدية؟ في هذه الحياة الأرضية كل الأشياء فيها وقتية. معرفتنا هنا مرهونة بالزمان والمكان والأفكار وبقدرتنا على المعرفة أو حتى التخيل. لكن ماذا تعرف عن الأبدية؟ الأبدية مكان وعد المسيح أن يعده لنا. قال: أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي. في الأبدية سنكون مثل يسوع لأننا سنراه كما هو، كما يقول الكتاب. الأبدية إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله. لذلك سيغير الرب جسدنا الفاسد بآخر غير فاسد، وهذا الجسد المائت سيلبس عدم موت، أي أننا سنأخذ أجسادا جديدة لنتمتع بخبرة جديدة عجيبة في السماء. يقول الرسول بولس: الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. عندما أذهب إلى الأبدية سأعرف الحقائق كما ينبغي أن أعرفها. الحياة الأبدية بيئة جديدة يتحدث عنها الكتاب ويقول: سماء جديدة وأرض جديدة. إن الأبدية خبرة جديدة بالحضور الإلهي، حيث يقول الكتاب: هو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. خبرة جديدة نتيجة الحضور الإلهي، ومشاعر وعواطف جديدة. يقول الكتاب: سيمسح الله كل دمعة من عيونهم، لا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع ولا صراع مع الشيطان ولا مع الجسد ولا مع العالم ولا مع الأشرار. الموت لا يكون فيما بعد، الأشرار لن يوجدوا فيما بعد. يقول الكتاب: وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والصحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت. باختصار قال الرب عن هذه الحياة الأبدية في السماء، باختصار قال: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. هو وعدنا بهذا، وقال ليوحنا الرائي: اكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. قد تم. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. الأبدية، الطريق إلى الأبدية، الطريق إلى نوال السماء الجديدة والأرض الجديدة هو بالخليقة الجديدة. يقول الكتاب: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ولا طريق إلى السماء إلا بالإيمان بالمسيح، والإيمان بالمسيح نعمة يهبها لك الرب مجانا، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. قبل أن أسترسل في حديثي عن الأبدية بناء على ما جاء في سفر الرؤيا أصحاح 7، أتوجه بكم إلى آية الحفظ، إلى آية الحفظ سفر الرؤيا أصحاح 21 الآية 3. لتوي ذكرت الآية، رؤيا 21 الآية 3. ردد من فضلك معي كلمة الله باحترام وتقدير. رؤيا 21:3: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون إلها لهم. ردد الآية مرة أخرى معي مع الشاهد أيضا. رؤية 21:3: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم،
وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون إلها لهم. ترى هل أنت واثق من نوالك للحياة الأبدية في المسيح؟ فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. نواصل معنا الحديث عن الأبدية بناء على ما جاء في سفر الرؤيا أصحاح سبعة. تعالوا بنا نراجع الآية رؤيا 21:3. هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه.

يسوه يكون إلها لهم. في سفر الرؤيا أصحاح 7 نلتقي بمجموعتين في السماء، ما أبهى وما أمجد وأروع وأجل وأجمل هذه الصورة التي يرسمها لنا الرب في سفر الرؤيا أصحاح 7. مجموعتين، المجموعة الأولى كما ذكرنا في حلقة سابقة تتكون من 144 ألف، عبارة عن 12 في 12 في 1000، الرقم طبيعي، رقم رمزي. لكن المهم كما عرفنا من قبل أن 144 ألف مختومين، رمز الضمان والحماية، ختم الله الحي، رمز الانتماء إليه. وهم يصورون لنا كل المؤمنين الذين أتوا للرب من كل أصباط إسرائيل. ثم نلتقي بمجموعة ثانية أيضا في سفر الرؤيا أصحاح 7، ابتداء من الآية 9 نقرأ عن جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده، ويقول الرائي من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده. 144 ألف معدودين، وهذا الجمع جمع كثير لا يستطيع الإنسان أن يعده. بالطبع هم معروفون لدى الرب، هم معدودون لدى الرب، لكن هنا نلتقي بأنهم من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة. لماذا؟ لأن خلاص الله مقدم للجميع، نعم، ولأن نعمة الله فعالة في قلب الجميع، نعم، ولأن حماية الله كافية لنصل إلى المجد إلى النهاية، نعمة تكفي طول الرحلة من بدايتها لحد لقاك. ونلتقي بهؤلاء الجمع الكثير الذي لم يستطع أحد أن يعده، يقول واقفون أمام العرش وأمام الحمل كما نقرأ في الآية 9، رؤية 7 الآية 9، وهم هذا الجمع الكبير يقول عنهم أنهم أمام العرش وأمام الحمل، على أساس فدائه يقفون أمام الرب. ربما قتلوا في الأرض أو انتهت حياتهم، لكننا نشكر الرب لأن الأبدية أضاءت عليهم وأشرقت عليهم، وهم وقوف واقفون أمام العرش على أساس فدائه. أتوا كما يقول الكتاب المقدس هنا في آية 14، أتوا من الضيقة العظيمة، أتوا من الضيقة العظيمة. نشكر الرب، الرب قال في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. يقول الكتاب المقدس أن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا. ويقول يعقوب احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. هم واقفون أمام العرش رغم أنهم أتوا من الضيقة العظيمة، الضيقات الأرضية لم تستطع أن تنتصر على الضمان الإلهي، على الختم الإلهي، على الرب الذي قال الذين أعطيتني لم يهلك منهم أحد. أيضا نلتقي بهم كما يصورها لنا الكتاب في رؤيا أصحاح 7، متسربلون بثياب بيض، متسربلون بثياب بيض، فرح حقيقي. يقول الكتاب فرحا أفرح بالرب لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر. ما هو رداء البر؟ هو شخص الرب نفسه، هو عمل الرب لأجلنا. يقول الرسول بولس البسوا الرب يسوع ولا تصنعوا تبيرا للجسد لأجل الشهوات، إذ خلعتم الإنسان العتيق الفاسد ولبستم الإنسان الجديد الذي هو شخص المسيح. يقول عن هؤلاء الذين لهم الثياب البيضاء، يقول في أصحاح 7، يقول غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم الحمل. هل رأيت دماء تبيض ثوب؟ دم يسوع مختلف، دم يسوع يطهر كما يقول الكتاب، دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية، دم يبيض، ثياب بيضاء يعطيها الرب لهؤلاء الأتقياء، رمز القداسة. ربما قالوا في الأرض في ثياب معزة، معتزين، مكروبين، مذلين، مطرودين، محكوم عليهم، لكن الرب أعطاهم ثيابا بيضاء، رمز القداسة والحضور الإلهي المبارك.
انظر إلى الصورة التي يكملها الكتاب في رؤية 7، يقول في أيديهم سعف النخل. سعف النخل كان يرفع في عيد المظال، عيد المظال رمز التغرب في البرية مدة 40 عام، وسعف النخل للترحيب، الترحيب بالمسيح عندما دخل إلى أورشليم، رمز الانتصار، رمز الفرح. يا لها من صورة جميلة بديعة لهذا الجمع الغفير الكثير الذي لم يستطع أحد أن يعده. الرب يرحب بك. هذا الجمع من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، لماذا لا تقبل إلى الإيمان بالمسيح الآن؟ افتح قلبك لنعمة الرب وقل له يا رب أنا أريد أن أكون واحد من هذا الجمع الكثير الذي لم يستطع أحد أن يعده. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

يا رب أشكرك لأنك ما بتبصش للمظهر بس، لكن بتشوف قلبي وتعرف كل اللي جواه. أشكرك لأنك بتجددني بنعمتك كل يوم.

0: وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. لازلنا نتأمل في سفر الرؤيا في الأصحاح السابع، حيث نلتقي بمجموعتين، مجموعة 144,000 تمثل الكنيسة التي أتت من الخلفية اليهودية، وجمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، واقفون أمام العرش متسربلون بثياب بيض، في أيديهم ساعة في النخل. لاحظوا ترنيمتهم، يقول هنا في الآية العاشرة من سفر الرؤيا أصحاح 7: يصرخون بصوت عظيم، يهتفون الخلاص لإلهنا الجالس على العرش، إنه الملك وللحمل. الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللحمل، إنه الملك وهو الفادي. خلاصه مضمون، خلاصه كامل، هو الطريق الوحيد للخلاص، لأنه ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. والملائكة اشتركوا مع جماعة المفديين، الملائكة اشتركوا في الترنيم وخروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين آمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين آمين. وهم أمام عرش الله يخدمونه نهارا وليلا في هيكله، خدمة نشيطة، خدمة دائمة، خدمة مقدسة في هيكله. لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد، ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أهلا بكم إلى تحدي التطبيق. هل تريد هذه السماء الجديدة والأرض الجديدة؟ إن هذه السماء الجديدة والأرض الجديدة تبدأ بالحياة الجديدة في المسيح، تبدأ بالخليقة الجديدة في المسيح، تبدأ بالطبيعة الجديدة في المسيح، عندما قال المسيح: هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. إن دم يسوع، إن خلاص يسوع، إن شخص يسوع هو الطريق الوحيد لنوال هذه الحياة الأبدية. الحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته. والآن إلى ختام الكلام: بقربك يا حبيبي يسوع قلبي اشتهى يبقى طول الحياة، إذ في حماك حياتي تطيب، يا من بموتك فوق الصليب نلت خلاصا وعمرا جديد، نلت سلاما مقاما مجيد في السماء في دار النعيم، حتما سأحيا في دار الهنا، فهي امتداد حياتي هنا. برأيك أهتدي في الطريق، ويدك في يدي كالصديق، ثم إلى داري علاك تأخذني كيما أبقى هناك بالقرب من عرش ربي يسوع. في السماء في دار النعيم فأبقى قربك طول الحياة، وأبقى قربك بعد الحياة. وجودي قربك فضل عظيم، وهو امتياز لخاطئ أثيم، رداء برك يكسو الخطى، وروح قدسك روح الحياة، ينعش روحي ويسمو بها للسماء لدار النعيم. بقربك يا حبيبي يسوع قلبي اشتهى يبقى طول الحياة. ودي بسمة الصباح وهمسة المساء لك.
1: مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب بنبارك اسمك، يا رب بنسبحك إلى الدهر وإلى الأبد. جايين يا رب نرفعك ونسبحك لأنك مستحق التسبيح. في كل يوم يا رب جايين نباركك، وفي كل يوم جايين نرفع اسمك، نديلك المجد والكرامة اللي تليق بيك.

هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير. فالتأثير يتعامل مع العاطفة، وقتي، سطحي، ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر وعميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك. بورتري صورة المسيح هدفه أن نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح، إلى صورة الأكمل والأمجد والأروع والأجمل، إلى صورة المسيح مع بورتري صورة المسيح. أهلا بكم.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بورتري صورة المسيح، أحييكم مع حلقة جديدة ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه المكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. إن نوالك للخلاص هو الخطوة الأولى لكي تتغير إلى صورة المخلص، إلى صورة المسيح يسوع. عندي سؤال، هل تذكر شيئا ثمينا ونادرا اشتريته؟ ما هو أغلى شيء اشتريته في حياتك؟ ألم غالي؟ عربية؟ شقة؟ كتاب؟ آلة؟ لا شك أنك اعتنيت بما اشتريت، ولا شك أن كل ما ارتفع ثمن الشيء الذي اشتريته ازدادت عنايتك به. والمسيح اشترانا لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. فما هي الضمانات التي يقدمها الرب لنا لكي يؤكد أنه سوف يحافظ علينا وسوف يحافظ على الخلاص الذي منحه الرب لنا؟ كيف أثق في نوال الخلاص؟ كيف أثق في نوال الخلاص؟ سوف أذكر بضعة أسباب كثيرة في هذه الحلقة والحلقات القادمة. أقول يقين الخلاص يؤسس على كلمة الله وليس على المشاعر البشرية، يؤسس على كلمة الله وليس على المشاعر البشرية. سوف أقدم لك شيء توضيحي. افترض إن أنا ذهبت إلى أرض مصر إلى اليوم والليلة التي سوف يقتل فيها كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم، من بكر فرعون وبكر الأسير وبكر كل بهيمة. قررت أن أزور أول بيت هو بيت أبو عزرا. ذهبت إلى البيت، خبطت على البيت، كان الدم محطوط على القائمتين والعتبة العليا. خبطت مرة واثنين وثلاثة وأصريت على الدخول. وجدت عزرا مختبئ. قلت له: عزرا أنت خايف ليه؟ قال لي: لأن الملاك المهلك سوف يمر في هذه الليلة ويهلك الأبكار. قلت له: لكن أنتوا حاطين الدم على القائمتين والعتبة العليا. قال لي: أنا خايف لأنه ممكن ما يشوفش الدم على القائمتين والعتبة العليا. قلت له: طبعا عايز أعمل حوار معاك. قال لي: لا، حط أسيس النهاردة، أنا مش فاضي لا أعمل حوار لا الراديو البيتر لايف ولا الفريق البيتر لايف ولا الغير البيتر لايف. يا ابني أعمل معروف، كان إيماني ما نجحتش. رحت للبيت اللي جنبيه، بيت عزرا. بصيت لقيت عزرا بنفسه اللي فتح لي، فسألته: يا عزرا أنت مش خايف؟ قال لي: لا يا حط أسيس، أخاف ليه؟ أنت مش شفت الدم محطوط على القائمتين والعتبة العليا وأنت داخل من الباب؟ قلت له: آه.

مبني على مشاعر الشخص اللي جوه، مش مبني على مشاعر عذرة ولا مشاعر نحامية، لكن مبني على وعد الرب: أرى الدم وأعبر عنكم. لأجل ذلك أقول لكل واحدة وكل واحد فينا: يقين الخلاص يؤسس لا على مشاعرنا، بل يؤسس على وعد الرب، على كلمة الرب. يقول الرب: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. إن كنت قد فتحت باب قلبك للإيمان بنعمة المسيح، فثق أنه حسب وعده قد تمم هذا الوعد. لذلك يقين الخلاص يؤسس على كلمة الله لا على المشاعر البشرية، فالمشاعر بركة لكنها تختلف من شخص إلى آخر، ترتفع تخبو وترتفع وتعلو ثم تهبط، لكن كلمة الله صادقة: ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي. اليقين الأول هو يقين الخلاص الذي يؤسس على كلمة الله وليس على المشاعر البشرية، وهذه الخطوة الأولى في بورتريه صورة المسيح، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة أترككم في سلام المسيح.

0: يا رب املاني بروحك القدوس عشان تكون خدمتي ليك ومن أجلك مش لمجدي أنا. اديني قلب متواضع وإيد أمينة تعمل الخير وعين تشوف احتياجات الناس ونفس ما تملش من خدمتك.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 104.
2: باركي يا نفسي الرب. يا رب إلهي قد عظمت جدا، مجدا وجلالا لبست. اللابس النور كثوب، الباسط السماوات كشقة، المسقف علاليه بالمياه، الجاعل السحاب مركبته، الماشي على أجنحة الريح، الصانع ملائكته رياحا وخدامه نارا ملتهبة، المؤسس الأرض على قواعدها فلا تتزعزع إلى الدهر والأبد. كسوتها الغمر كثوب، فوق الجبال تقف المياه، من انتهارك تهرب، من صوت رعدك تفر، تصعد إلى الجبال، تنزل إلى البقاع، إلى الموضع الذي أسسته لها، وضعت لها تخما لا تتعداه، لا ترجع لتغطي الأرض. المفجر عيونا في الأودية، بين الجبال تجري، تسقي كل حيوان البر، تكسر الفراء ظمأها، فوقها طيور السماء تسكن، من بين الأغصان تسمع صوتا، الساقي الجبال من علاليه، من ثمر أعمالك تشبع الأرض، المنبت عشبا للبهائم وخضرة لخدمة الإنسان، لإخراج خبز من الأرض وخمر تفرح قلب الإنسان، لإلماع وجهه أكثر من الزيت وخبز يسند قلب الإنسان. تشبع أشجار الرب، أرز لبنان الذي نصبه، حيث تعشش هناك العصافير. أما اللقلق فالسرو بيته، الجبال العالية للوعول، الصخور ملجأ للوبار. صنع القمر للمواقيت، الشمس تعرف مغربها، تجعل ظلمة فيصير ليل، فيه يدب كل حيوان الوعر. الأشبال تزمجر لتخطف ولتلتمس من الله طعامها، تشرق الشمس فتجتمع وفي مآويها تربض. الإنسان يخرج إلى عمله وإلى شغله إلى المساء. ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت. ملآنة الأرض من غناك، هذا البحر الكبير الواسع الأطراف، هناك دبابات بلا عدد، صغار حيوان مع كبار، هناك تجري السفن. لوياثان هذا خلقته ليلعب فيه، كلها إياك تترجى لترزقها قوتها في حينه، تعطيها فتلتقط، تفتح يدك فتشبع خيرا، تحجب وجهك فترتاع، تنزع أرواحها فتموت وإلى ترابها تعود، ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض. يكون مجد الرب إلى الدهر، يفرح الرب بأعماله، الناظر إلى الأرض فترتعد، يمس الجبال فتدخن. أغني للرب في حياتي، أرنم لإلهي ما دمت موجودا، فيلذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب، لتبد الخطاة من الأرض والأشرار لا يكون بعد. بارك يا نفس الرب. هللويا.

0: الاتزان.
1: الاتزان عشان تعرف نفسك وعشان أعرف نفسي محتاجين نفكر فيه. الاتزان ما بين الروحي والنفسي. أوقات كتير قوي ناس كتير قوي بتهتم في حياتها بما هو نفسي. تاخد كورسات عن علم النفس، تاخد كورسات عن المشورة، تاخد كورسات عن اعرف نفسك، تاخد كورسات عن المهم كلام كتير جدا نفسي عن ليه علاقة بيا وباللي حواليا. وفي ناس بتهتم انها تعرف كل ما هو روحي، تعرف عن ربنا، تدرس لاهوت، تدرس حاجات عن الكتاب المقدس، تدرس دراسات عن علم الإرساليات، مهم حاجات كتيرة جدا بس كله ما يختص بالمجال الروحي. الحل الاتزان بالاتنين مهم قوي. إلا أثر في الحاجات دي، الأثر في دوت هو تعلمنا وتربيتنا وروحانيتنا. يعني إزاي تعلمنا؟ إزاي تعلمنا في الكنيسة؟ إزاي تعلمنا في الاجتماعات اللي بنحضرها؟ إزاي تعلمنا في البيت؟ إزاي تعلمنا في المدرسة؟ وتربيتنا إزاي تربينا في مدارس الأحد؟ إزاي تربينا جوه البيت؟ إزاي تربينا في المدارس؟ زائد نوع روحانيتنا. يعني مثلا في ناس بتميل أكتر للأمور الروحية الغيبية زيادة، في ناس بتميل أكتر للعقلانية، في ناس بتميل أكتر للدراسة. كل شخص بيميل لطريقة معينة، لكن تعليمنا وتربيتنا وروحانيتنا بتنمي فينا إما الاهتمام أو الإهمال. الاهتمام أو الإهمال بواحد من الجوانب دولت، واحد من الجوانب اللي هي معرفة النفس، معرفة الله، معرفة الآخرين. أنا مهم أعرف نفسي، ومهم أعرف الله، ومهم أعرف الآخرين. الاتزان بين التلاتة دولت مهم قوي عشان أتزن نفسيا وروحيا. إهمال فهم معرفة واحد من الجوانب دولت بيأثر عن إزاي أعرف نفسي وأتغير. مش هتتزن معرفة الآخرين غير لما يتزن معرفة الله والنفس، ومش هيتزن معرفة نفسي غير لما أعرف الله والآخرين. الحقيقة ما ينفصلوش عن بعض. لو تصورت كتير إنك تقدر تعرف واحدة من غير التانية ما تقدرش. جون كالفين قال كده: أنا عايز أعرف نفسي عشان أقدر أعرف الله، وأعرف الله عشان أعرف نفسي. مفيش انفصال بين معرفتي لنفسي ومعرفتي لله، الاتنين مهمين عشان أعرف أتزن. أعرف الله، أعرف نفسك، أعرف الآخرين. اوزن ما بين التلاتة، ده واحد من الأمور اللي بيخليك تتزن روحيا وتتزن كمان نفسيا.

يا رب علمني أتقوى بحضورك وثبت قلبي في وعودك، ولما أخاف من المجهول فكرني إن المستقبل في إيدك، ولما أضعف اسندني بنعمتك، ولما أنتظر اديني صبر وإيمان.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقهم.
2: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهادته.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من الله بيتكلم. الله بيتكلم، في ناس كتير يقول أنا مش قادر أسمع صوته وداني بقت تقيلة، وفي ناس يقولك إيه أنا اليومين دول فاصل، يعني الخط مقطوع، الحرارة متشالة، بكلمه كتير بس هو مش بيكلمني. لا، الله بيتكلم والله عنده طرق كتير. أنا ابني لي علاقة شخصية، بيتكلم بالرؤى والأحلام والظروف والألام والأشخاص المحيطين، وبيتكلم كمان من خلال كلمته، بيتكلم من خلال الشركة والصلاة. بس النهاردة عندنا طريقة رائعة ربنا بيتكلم بيها، وهو الروح القدس. عمل 13 العدد الأول يقول كان في أنطاكيا هناك أنبياء ومعلمين، وبعدين يقول في عدد 2 وبينما هم يصومون ويخدمون الرب قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهم إليه. والكنيسة بتصلي، الروح القدس قال افرزوا لي برنابا وشاول. شاول هو اسم بولس قبل ما يتجدد. أنا في الحقيقة مستغرب، هو الروح القدس قال إزاي؟ هل يا ترى من خلال حد من الناس الروحيين التقال، يعني مخلصين الأتقياء، ربنا كلمه وقال ربنا بيقول لنا نفرز برنابا وشاول؟ ممكن. هل ربنا ملاهم كلهم كتلاميذ في العلية بيصلوا بالروح القدس ان دي مشيئته؟ ممكن. هل الله قال بصوت مسموع افرزوا لي برنابا وشاول؟ ممكن. بس اللي انا متأكد منه انه الروح القدس بيتكلم. اول ما تقول الروح القدس بيتكلم يقول لك انت رسولي ولا خمسيني، والروح القدس اختزلنا في طائفة وعقيدة. الروح القدس هو شخص الله. نحن نؤمن بالله الاب، الله الابن، الله الروح القدس. فالروح القدس هو شخص، شخص الله. بكتب كتاب عن الروح القدس نفسي اسميه الاقنوم المظلوم في كنيسة الله، حدش بيحكى عنه. بس الروح القدس المسيح قال عنه، اقرأ يوحنا 14 ويوحنا 16، يقول ان الروح القدس ده يأخذ مما لي ويخبركم، ياخد اللي على قلبي ويقوله لكم. لكن كمان قال يخبركم بأمور آتية. الروح القدس بيتكلم، الروح القدس هو شخص، ولأنه شخص بيعرف يتكلم. للأسف أنا مش مدي مساحة للروح القدس، ومرات ناس كتير بتعتبر أن ده دروشة، أنه تعرف أنه من حق كل ولاد الله نسمع صوته. بالغريب دلوقت أن حد يجي، واحدة تيجي تقول أو واحد يقول ربنا قال لي، نقعد نضحك عليه، بص بيقول إيه، بيقول ربنا قال له، مع أنه الطبيعي والمفروض أنه كل المؤمنين بيسمعوا، بس إحنا دلوقتي بقينا اللي بقي مش طبيعي ان حد يسمع. في الحقيقة في اعمال 11-12 يقول قال لي الروح ان اذهب معهم. بطرس بيحكي عن الرؤية اللي كانت عن السطح، ربنا قال له ايه؟ يقول قال لي الروح اذهب معهم غير مرتاف في شيء، يقول كده، وذهب مع ايضا هؤلاء الاخوة الستة، فدخلنا بيت الرجل، بتكلم على كيرلينوس. الروح القدس قال له يا بطرس روح ما تخافش. قال له ازاي؟ حياة الروح القدس التلاميذ كانوا متاحين، فكان بيتكلم ليهم بكلام واضح جدا جدا. أنا بصلي الأيام اللي جاية أن الروح القدس ياخد مجاله جوانا. حقيقة احنا نفسنا ندرس الموضوع بحيادية ونقرب من الروح القدس كشخص، مش شوية تعزية ومش تغميض عينين. الروح القدس هو شخص الله اللي عنده كلام كبير، ياخد اللي على قلب المسيح ويخبرنا ولنا على اللي على قلبه. بولس يقول في مرة كده روحنا مدينة منعنا الروح أن نتكلم، بس روحنا مدينة تانية وبعدين يقول كده منعنا الروح أن ندخل. وبعدين في بالليل كده جه الروح وراح كلمني وقال في رؤية كده شفت رجل مجدوني بيقول أعبر إلينا وعنا. يقول كده فتحققنا أن الروح وأن الرب قد دعانا أن احنا نروح لمقدوني. إيه الناس اللي متاحة للروح القدس دي؟ الناس اللي ربنا بيعرف يكلمها بالروح. حبائي، أمل الكنيسة والمؤمنين الأيام اللي جاية أن الأبواب تتفتح للروح القدس. أمل الكنيسة أن الروح القدس ياخد مجاله. احنا بينا بنتكلم دلوقتي بالمنطق والفلسفة والطرق الصوفية والطرق الكرازية والطرق، بس احنا مش مدين مجال للروح القدس. واحد من رجال الله قال تعبير، قال بطرس بالروح القدس زمان الوعظة بسيطة ربح بيها 3000 نفس. قال بكل أسف احنا اليومين دول بنوعظ 3000 وعظة ما يخلصوش نفس. ليه؟ هو عصب الروح، يقول كده فنخصهم الروح، الروح القدس نخص قلوبهم، الروح القدس تعامل مع قلوبهم. تعرفوا بولس يقول كده أنا لم آتي إليكم بكلام الحكمة البشرية المقنع، وهو بتكلم لبتعود كورنثوس في كورنثوس الأولى 2، يقول أنا جيت لكم ببرهان الروح والقوة. حاجتنا الأيام دي للروح القدس وكلام من الروح القدس،
وعندنا كمان محتاجين للمسات الروح القدس. تقدر النهاردة تقول له يا روح الله خد مجالك لقلبي، روح الله أنا محتاج أنك تكلمني باللي على قلب المسيح وتوصل لي صوته وأشواقه، وأنا بصلي ليا أولا وليك وليكي أن رب يدينا نتفتح على الروح القدس الأيام اللي جاية. شخص الله العظيم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. الرب معكم.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

0: رسائل خربر، حديث خيالي، ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جدة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا ولحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جداً لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمي على الأرض.
1: الكلام ده مرعب وخطر ولازم تكون حريص. فهمت منك ان الزبون انتبه ان الوعود الجريئة اكبر من حجمه. لا، واللي اكتر من كده انه ابتدى يعتمد على النعمة، والاعجب ان عنده رجاء انه ياخد النعمة صغيرة تكفيه يوم بيومه، ونسي تماما الاوهام انه ياخد نعمة مرة واحدة وتكفيه مدى الحياة. شايف المصيبة اللي احنا فيها؟ الزبون بقى متواضع. يا ترى خدت بالك ونبهته انه بقى متواضع؟ ايوة طبعا، دي حاجة مفيدة جدا انه ياخد باله انه متواضع. احسن حاجة ممكن تعملها انك تستنى لغاية ما يكون في حالة جامدة من التواضع وتقول له ياه انا بقيت متواضع جدا. لعبة ذكية قوي مننا، في عز التواضع نزرع في حتة كبرياء، ولو حاول يقاوم واخد باله العب بيه اكتر ووجهه انه يتفخر انه بيقاوم الكبرياء. اللعبة دي زي الدايرة، لو عرفت تحافظ عليه انه يفضل يلف فيها هيفضل طول عمره يلف، لكن مش هتقدر تطول في لعبة استغلال التواضع علشان توصل للكبرياء. في طريقة تانية ممكن تستغل بيها التواضع. هو العدو وصله عاوز الزبون يكون متواضع عشان يحول انتباهه من على ذاته ويركز على العدو بين قوسين الله وعلى اخواته من البشر. احنا بقى ممكن نستغل التواضع عشان نوصل بيه لاحتقار الذات ومنها احتقار الناس اللي حواليه. يعني يفكر انا متواضع يعني انا حقير. يعني هدي لك امثلة، لو ست جميلة هنخليها تفتكر التواضع انها تشوف نفسها وحشة، ولو راجل ذكي يشوف نفسه غبي. العدو عاوز الست الجميلة تفضل جميلة والذكي يفضل ذكي، لكن بتواضع بعيد عن التركيز على ذاتهم. احنا بنبعدهم عن الهدف ده. علشان تعمل ده صح لازم تفهم اكتر هدف العدو. لو الزبون الذكي بنى كنيسة عظيمة بفضل ذكائه وفرح بيها جدا، فالتواضع في نظر العدو ان الزبون يفرح بالكنيسة بنفس الفرح لو كان غيره اللي بناه، لان التركيز مش هيكون على ذاته ولا هو متحيز لمصلحته الشخصية. اللي يغيظك في الموضوع ان العدو عاوز يموت الذات الحيوانية الجميلة اللي فيه ويحيي محبة وتقدير حقيقي لإمكانيات إخواته. هقولك الخلاصة، العدو عاوز البشر متميزين من غير ما يركزوا على ذاتهم، لكن دايما فاكرين ان الفضل في كل ميزة هي من عند العدو. احنا بقى عاوزينه يفضل دايما مشغول بمميزات ومواهب وجمال، مشغول يا اما بالفخر والكبرياء او بالاحتقار ومحاولة اثبات العكس من باب التواضع. عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضيتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله أمانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 13 أكتوبر، الاستمتاع بالخليقة. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إنه في وعد من ربنا إننا ندخل لراحته، والنهاردة بيوضح لنا قد إيه مهم ناخد وقت للراحة ونستمتع بالخليقة اللي عملها الله بمنتهى الروعة.
1: لما بنتكلم عن العشور فده معناه إننا نقدم عشر فلوسنا زي ما ربنا وصانا، لكن إيه أخبار تقديم أوقاتنا؟ بالنسبة لشعب الرب زمان، ربنا وصاهم يقدموا لي يوم من أيام الأسبوع، ودي نسبة أعلى من نسبة العشور أو الممتلكات المادية عموما. فيا ترى قد إيه المؤمنين النهاردة بيقدموا للرب يوم من أيام الأسبوع؟ حقيقي عدم التزامنا بالوصية دي سبب للتوتر والإحباط والانهيارات العصبية الكتيرة اللي بيعاني منها الناس الغرقانة في شغلها. ربنا هو أول واحد عرف معنى الراحة لأنه خلص شغله وبعدها استريح. واحد من أصحابي وهو رجل أعمال عنده مطاعم كتير علق على الفكرة دي وقال: الدافع للعمل عند ربنا مش إنه عنده عيلة بيعولها، وكمان هو ما عندوش احتياج للراحة لأنه مش بيتعب زينا، لكن ربنا اشتغل لأن طبيعة شغله هو إنه يخلق، واستريح علشان يستمتع باللي عمله بإيديه. وإحنا كمان لو ما أخدناش وقت نستريح فيه ونستمتع باللي عملناه وحققناه هنكون في تعاسة وشقة. خلينا أسألك، تفتكر العمل ولا الراحة يبقى عاوز إيمان أكبر؟ شعب الله زمان فشل في إنه يدخل الراحة بسبب عدم إيمانهم، والنهاردة ليه بيفشل المؤمن في إنه يدخل الراحة ويتمتع بيها؟ بسبب عدم الإيمان برضو، وهو ده التشخيص الصح للمشكلة. التزمنا بإننا ناخد أوقات فيها نرتاح من الشغل مش هيجي غير لما نفهم إن الله هو أول واحد عمل كده. اتعودت أنا ومراتي نقضي وقت منتظم مع بعض، كلنا بنسميه يوم عطلة، لكن الحقيقة كلمة عطلة تديك إيحاء بإنك تكون ما بتعملش حاجة، يعني اتجاه سلبي. الكلمة دي جاية من كلمة عطل، عشان كده إحنا مش بنحب نسميها عطلة لكن إجازة، وفي الإنجليزي بنسميها هوليداي يعني يوم مقدس. وفي الحقيقة الرب ورانا كويس قوي ووصانا إننا لو ما استقطعناش وقت نقضيه في إجازة فدي خطية. وفي العهد القديم كان برنامج شعب الله مليان بأيام الإجازات اللي الرب نفسه حددها شخصيا، وما كانتش إجازات اختيارية لكن كانت إلزامية، وما كانتش هدفها الكسل أو السلبية لكن كان الهدف منها طاعة وصية الرب اللي هي في الآخر لخيرنا.
0: يا رب عاوز أشكرك على وعدك بالدخول لراحتك، وبشكرك لأنه رغم عظمتك وإنك مستحيل تتعب اديتني أعظم مثال لما استريحت من عملك، وبعلن إني هعمل زيك وهستريح واستمتع بخلقتك. ساعدني يا رب إني أدخل لراحتك ومفقدهاش أبداً طول حياتي. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

0: مبسوطة قوي يا نانو بجد ان انتي معايا من الناس اللي كان استحالة اعمل البرنامج ده من غيرهم، عشان انا دايما بحب قعدتنا. يعني فاكرة لما كنا بنروح الخدمات ونبيت مع بعض، بحب قوي الحكايات اللي على الجنب، وعشان كده حاسة انه دايما بتكون حكايات حقيقية قوي. فنفسي نكون بنحكي انا وانتي، والناس بقى تكون بتسمعنا وبتدخل معانا في الموضوع.
1: يعني فاكره الفلوكه؟
0: ايوه
1: برضه حكاوي الفلوكه وال... لا انت يا ليزا، اي مكان بنتواجد فيه وتلاقي الناس متجمعه نطرح سؤال ونبتدي نطلق يعني العنان للاجابات.
0: بجد يا جماعه، هنا انه جايه النهارده مش عارفه ايه اللي هتتسال فيه، هتتزنق كده.
1: مش تمثيل يا جماعه، انا مش عارفه انا هتسال ايه
0: بجد، هتتزنق. بس انتي يعني البرنامج ده للستات، فانتي ست مؤثره في حياتي وفي حياتنا. يعني مش عارفه تيجي منين ولا منين، بس البايبل ستادي. البايبل ستادي يعني انه لما حته قرار جه فجاه وبنقوله عشوائي، وانا بشكر ربنا ان اداكي حاجه في شخصيتك. يعني عارفين يا جماعه، ساعات بتضايق من ننو من كتر ما هي مس قوي، وساعات بتسائل
1: قبل النظره
0: بجد لو ننو مش مس احنا هنقع. يعني عارفه ان اكن ربنا اداكي في حاجه في شخصيتك عشان تمسكي بايدينا احنا اللي احنا على باب الله عشان نقدر نكمل. احكي بقى للناس عن البايبل ستادي. احنا قاعدين بنهزر مبدئيا، الموضوع دلوقتي شغال لي 3 سنين بسبب ننو. يعني
1: احنا في تاني سنه اكتر.
0: تاني سنه.
1: بصي انا بحب كلمه ربنا قوي، وبحب القعده قدامه، وبحب تجميعة الناس قوي. رغم اني شخصيه انطوائيه، ودي ناس برضو ما تعرفوش عني، لكن بجوازي من فيلو دلوقتي احنا 2024 21 سنة فيلو شخص انبساطي يعني اكستروفرت، يحب الناس ويشحن في وسط الناس. انا لا، انا محتاجة الوقت اللي هو على الهادي، فابتديت اتعدي منه وابتديت احب قوي ان احنا نتجمع مع بعض. والحبي في الناس عامة، حتى لو ببقى مرات عايزة أبقى لوحدي، حبي في الناس عايزة أعمل معاهم الحاجات اللي ربنا بيباركني بيها ونفسي أشاركهم بيها. فقررنا نعمل مجموعة، وعملناها مجموعة للستات، وده لاختلاف الستات عن الرجالة في حاجات كتير، منها الالتزام بصراحة. يعني الستات ملتزمة جدا عن الرجالة. فقررنا ان احنا هنعمل جروب. بس بصراحة ليزا، أنا شايفة انه إذا كنت أنا ساهمت بحاجة، الناس مساهمة بمية حاجة تانية. الالتزام اوريدي موجود، والناس فرحانة، والناس مفضية الجدول بتاعها. احنا بنتقابل كل اسبوعين، مش بحس بالزق اللي هو دور الميس اللي انا كنت انا كنت مستعدة له. يعني لو انا جاهزة
0: انا عارفة
1: يا جماعة مين غاب ومش عارفة ايه، بس حسيت لا، الناس لضمت وابتدينا نرتبط ببعض. وبقى لتجمعتنا دي معنى تاني، ان احنا عايزين نتقابل ونتشارك وننبسط مع بعض. ما بقتش حاجة دمها تقيل اللي هو ده جاي الاسبوع الجاي، لا بالعكس احنا مبسوطين بيه.
0: انا عايزه اقول لك، فتره الصيف لما وقفنا شويه انا كنت حاسه في حاجه في حياتي ناقصه. يعني بجد، يعني كنت حاسه لا، المجموعه اللي اتعملت دي مش دافئه قوي لانه يعني انا ساعات بحس اكن فاهمه بنقعد اسبوعين كده نتجمع كاني بتدفي وسط زحمه ودوشه وجري الحياه. وحقيقي قوي، وعايزه اشيد بحاجه يا جماعه عشان تعملوها مع صحابكم. نانو علمتها لنا، لما نكون قاعدين في مجموعه ستات واحده قررت تعيط، ما حدش يوقفها يعني من فضلك،
1: طبطب عليها،
0: ما عندش سيبوها تطلع
1: بنديها الكلينكس كده في النص
0: ونسكت
1: او
0: نعيط معاها. يعني
1: ممكن نعيط، ما نرتبكش انها بتعيط، وجزء من ارتباكنا بيخلينا عايزين نقول اي حاجه بقى. أيوه. لو نشجع نهزر، فنحاول ان احنا يعني نقفل على العيطه يعني.
0: أيوه.
1: لكن لا، نسيبها تعيط، لانه غالبا هي جزء من احساسنا بالمشكله بيتعبر عنه في العياط، وبعد كده ببقى مرتاحه. بصي انا اكتر حاجه بتفرق معايا جوه المجموعه بتاعتنا احساس اللي ابليس غالبا بيستلمنا بيه، انا مش لوحدي.
0: ايوه،
1: وابليس يستلمك يقولك انت الوحيده اللي واقعه الوقعه دي، انت الوحيده اللي واقعه في الحته دي، او مضغوط عليكي في الحته دي، انت الوحيده اللي لوحدك في الحته. أيوة. دي لا وقتها على طول، اول ما حد واحده فينا بتشارك فجاه تلاقي وانا وتلاقي ايه ده، يعني المشكله دي مش مشكلتي انا لوحدي. يعني
0: صح، دايرة أمان. واكتشفت أن حكايات مش عايز أقول حكايات العالم، ما احنا من العالم ومنحكي برضو في العالم، بس عارفة لما اشتغلت كذا شغلانة وطلعت، اكتشفت أن أنا عايشة في بابل شوية. يعني عارفة أنا جوه حتة العالم بره فيه حكايات كتير قوي، أو الناس بره حكايات، وعايز أقولك الأغلب حكايات محبطة موترة، أو حكايات تحس أنك مضغوطة فيها أو مش شبهك. فجو أنك تلاقي كم حد كده تدافي فيهم وتحسي أن هم شبهك، عارفين نتكلم كلام هنطلع منه، حتى لو مقولش مش يعني عمل فرق رهيب، بس احساس الريليف مرتاحه أوي. ان انا مش لوحدي، دي طلعت حاجه مش عاديه.

0: لينا سلام من جوه كلمته بيخلي ان احنا عندنا كلام تاني نقدر نتكلم فيه. فلما نبتدي نلاقي دايرة قلق ابتدت تبقى في وسطينا نسحب نفسنا وندور على حاجة ليها معنى ليها قيمة ليها مصدر سلام جوانا.
1: انا عايز اقولك حاجة بتفرق معي بقى على الجنب، انا عارفة ان مش ممكن تكون بتفرش معيكي، بس انا برتاح قوي ان احنا بنتجمع وانا مش بفكر مفروض البس ايه واكون عاملة ايه وحاطة ايه. عارفة الاحساس ده؟ انا بقيت حاسة ان احنا مجتمع ستات ساعات احنا بنحط الضغط على بعض واحنا مش جارين، لكن خروجات لازم الخروجة تبقي لابسة معين وعاملة شعرك. عارفة يا نانو الاحساس؟ بس عم بحس اني فطسانة ومبسوطة قوي انا جاية كده اللي هو عادي.
0: احنا معدنا يوم الخميس يا جماعة، فبآخر الاسبوع
1: خلاص
0: فبلا ميك اب بلا اي حاجة اللي نفسي فيه البسه وبنبقى على راحتنا. انا نفسي اشجع يعني الناس اللي بتسمعنا، اذا كان في حاجة ممكن الواحد يداحر فيها دحري او داحر انك تدور على مجموعة تكبر معاها وتكونوا متفقين على ان الهدف منها ان انتوا تبنوا بعض وتشجعوا بعض تساعدوا بعض ان انتوا تتزقوا لقدام في علاقتكم بربنا وفي وجودكم جوه المجتمع ده بطريقة مثمرة. فيعني ليزا انت ممكن بتيجي تحكي لنا مثلا بعد اسبوع شغل ايه اللي كان حاصل في الشغل، مش طول الوقت بنحكي بس عن الحاجات اللي هي نتعلمها.
1: ايوه المشاركة دي والكواليتي، وتحسي اصلا ان الكواليتي من حكي مواقف لبعض اعتقد هو الدفى ده، يعني فاهمه الدفى مع بقى
0: زي.
1: انك تلاقي بتسمعي بتستقبلي، يعني عارفه بتاخدي وتدي، ده بالنسبه لي. لان عايزه اقول لك انا بقعد قعدات كتير بطلع منها، يا ريت اطلع منها فاضيه ما عنديش مشكله، بس اطلع منها متوتره متضايقه حاسه ان في حاجه فايتاني، يعني عارفه الفير ميسنج اوت ده.
0: أيوه.
1: بالمناسبه عندك الموضوع ده؟ عندك فومو؟
0: مش قوي يمكن عشان بقيت عندي 47 سنة.
1: تقوليش كده يا نانو من فوق.
0: أنا ما كنت مبسوطة قوي على موضوع جيرلز أو جيرلز نايت ده عشان أنا وومن. بس لا يعني ما بيبقاش عندي الإحساس ده قوي، مش عارفة مش عارفة طفياه ولا إيه مش عارفة. بس امتى اللي ممكن اكون حاسه كده؟ لا هقول لك على حاجه، انا غالبا قفلته بسبب ان الناس بقت مقفوره قوي في الاحساس بتاع بصي انت فاتك نص عمري، النص عمري فات في كل الحاجات اللي انا عملتها، فما بقتش بصدق قوي، ببقيت حاسه انه لا الناس محتاجه انها تكون بتفخم الحاجه عشان تحس انها انبسطت او فتحسسك ان انت
1: مست
0: اوت فعلا، فما بقتش تحوق قوي معايا.
1: عارفه افتكرت موقف دلوقتي، عارفه انه يعني ملوش علاقه قوي بالحاجات اللي احنا بنتكلم فيها، بس في مره كنا قاعدين وبنحكي على الغيره، بما ان احنا يعني ستات انا بحب حاجه في المجموعه دي ان احنا في شفافيه شويه، يعني مش بنكابر، ودي حاجه يا جماعه لو في ستات حواليكوا اصلا تبقوا عارفين تكونوا قاعدين معاهم مش بتكبروا في مشاعركم او مش حاسين. مش عايزه اقول كده عشان ما يقولوش بقى اوف نكديه واوف تشيزي، ده احساس اعتقد دي جفت، يعني دي حاجه من ربنا اصلا، هو ده مش العادي. يعني انا يعني انا اصلا ساعات بحس ان انا قاعده بطبيعتي قوي بطلع بره، مع ان انا شخصيه بقى يعني عارفه على انت عارفاني تو ماتش في كل حته، بس بحس ان انا مش عارفه اقول كده عشان مش عايزه ابقى حد بيحط عليا ليبل. مش عايزه الليبل اللي مش هتحطش عليا حاجه، سيبني ابقى على طبيعتي. فانا برتاح قوي وسط المجموعه دي ان احنا، ويعني فعلا اتمنى كل ست تلاقي اتليست واحده تبقى معاها كده مش مزنوقه. بس فاكره في مره من القعدات كنا بنحكي عن الغيره، ومفيش ست فينا مش بتغير مبدئيا، بس انت بقى عملتي رد فعل لشعورك تجاه الغيره كان بالنسبه لي بجد غريب لدرجه ان انا لغايه النهارده فاكراه. احكي لنا بقى.
0: هو انا لو فاكره القصه يعني ان انا كنت بقول رغم ان انا شاطره في حاجات كتير وبعرف اعمل حاجات كتيره والناس عارفاني شاطره في حاجات كتير، لكن انا غيرت من واحده ورحت وقلت لها على فكره انا كنت غيرانه، وانا كاني فضحت الموضوع فضحته لنفسي، وحسيت ان انا لما عملت كده منعت عن نفسي ان انا ممكن اكون بحوش اي مشاعر سلبيه، وفي نفس الوقت اطلقت محبه، لان انا لما اتكشف قصادها واقول لها تخيلي ان انا حسيت الاحساس ده بقى فكاني بعتذر عن وجود الاحساس ده، وفي نفس الوقت انا ما بقاش ممكن يعني استحاله ان انا ابقى حاسه نفس الاحساس ده، صعب قوي تكشفيه، ودي الحاجه اللي ابليس بقى بيعملها، بيسيبك يعني ايه سايبه الحاجات جوه في الضلمه فتكمكم كده وتعتم عليها عشان تفضل هي زلاكي.
1: أيوه.
0: لكن وانس ان انت طلعتيها للنور ما بتبقاش ليها نفس السطوه او نفس القوه. وجيت حكيت لكم بقى وقتها عن الموضوع، فطبعا اولا الناس ما بتبقاش مصدقه، بس انا كنت عايزه اقول لكم عشان تعرفوا ان الغيره دي ملهاش يعني هي ما بتشبعش. مش ان انت مثلا لو عندك حاجات قليله

بتغيري من اللي اكتر منك. لا ده انت ممكن يكون عندك حاجات كتيره جدا جدا جدا وبرضه بتغيري وبرضه بتغيري. فهي ملهاش مواصفات. لا اصل في ناس فعلا تستاهل ان يعني بصراحه ليها حق انها تغير. لا لا الغيره بتدور على كل واحد وواحده فينا علشان تحسسه بانه ناقص في حاجه وانه محتاج يبص على الحاجه التانية وينسى كل البركات اللي عنده.

0: صح. بس انا بالنسبه لي يعني انا من قريب كده حسيت ليزا كنت في موقف كده حاجه شبه كده وحسيت هو انا اجرؤ اقول بصوت عالي اصلا انا غير يعني عارفه انه انا استغربت ان انت عرفتي وعارفه اكيد ده ما جاش في يوم وليله يعني. وانا بقى دي حاجه بحبها فيكي ونفسي برضو تقولي للستات اللي بتسمعنا عشان انا عارفه ان انه لا تكل ولا تمل من القعده قدام ربنا منها تتعلم. يا جماعه رحنا يعني كنت اقول تريت رحنا ريتريت عليا وبيقولوا نقرا كتاب مقدس انت رجعتي عملتي مجموعه يلا يا جماعه ما بنعملش حاجه غير ان احنا بنقرا وانا زي ما بقولك انا ساعات كنت بحس ان انه يعني في انا بموت فيها وساعات بحسها جد قوي بس فعلا بقول يا رب اشكرك ان في حد كده في حياتنا يعني عارفه انت هتكسلي انت هتملي لانه كل ويكند بتبعت لنا ريمايندر يا جماعه احنا في الويكند بنكسل يلا نقرا يلا نعمل. إن انا بقى يعني انا عارفه ان ده ما جاش بالسهل وان اصلا حياه ننو ما كانتش سهله يعني عشان عمال نتكلم بقى كان ننو حياتها ماشيه بالورقه والقلم لا هي ما كانتش سهله ف يعني تحديات كتير نفسي تحكي لي شويه عن التحديات اللي انت عديتي بيها والوقت اللي فات اصلا عارفه الوقت فات ما كانش سهل خالص برضو وازاي طلعتي منه لا انا برضو بقعد قدام ربنا
1: انا اقول لك الاول على حاجه وابقى افرجك عليها مش هقدر افرج كل الناس اللي في الراديو بس هفرجك على انا دايما بكتب المذكرات بتاعتي بتاعه القرايه بتاعتي فهبقى ابعت لك مذكرة أنا كاتباها سنة 89
0: يا لهوي
1: أنت ما تكونيش اتولدتي طبعا مش هنقول للناس اتولدتي أنت يا ليز فأنا أتخيل أنه جزء من اللي مخليني عارفة ألتزم وأنا لغاية دلوقتي بكتب الصلوات بتاعتي ومرات كتير كان في وقت كنت بكتب التأمل على الحاجة اللي أنا بقراها الانتظام على حاجة بيخليكي زي بالظبط لما تصحي تمدي ايدك على الكومودينو اللي جنبك تجيبي النضاره ده اللي هو الاحساس او دلوقتي بقينا كلنا اول ما نمد ايدينا نبص في الموبايل يا للساعه يا اما نبتدي على طول نبص في الواتساب فالانتظام في حاجه هو اللي مخلي الموضوع يعني مكمل يعني مش كله بان انا كل مره بزق نفسي لانه خلاص هو بقى جزء من السيستم والناس مش بتصدق في السيستم مع انه هو واحده من الحاجات القويه جدا في حياتنا انك تقدري احنا كائنات تقدر تتعود على نظام معين
0: صح.
1: بس لما بتساليني على التحديات بتحكي على تحديات لأني حته في حياتي عشان
0: اقول لك على التحديات بس عارفه دلوقتي افتكرت ايه اذكر خالقك في ايام شبابك انت كانك يو انفستد في الحته الصح فدلوقتي احنا بنشوف ثمارها يعني أيوة. وثمارها دي مش بتاعتك انت لوحدك دي لينا احنا كمان فاهماني يعني فاكن فعلا يعني دلوقتي بفتكر لي مثلا في الكنيسه ومامي دايما تقول لي ليزا اذكر ربنا احنا بنجري قوي ننو يعني انا الجيل بتاعي الجيل لسه كنت بحكي مع نورا اخت ننو ان احنا في حاله من السباق مش عارفين مع مين فكون انت بنهدى وبنقعد ده اللي بعدين اكن دي البذره اللي بيحطيها عشان بعدين نشوف اللي احنا شايفينه ده يعني مش كده وخلاص. حاسه ان ايه اكتر تحديات يعني الوقت اللي فات انا عارفه كان في حاجات كتير مش لذيذه ومؤلمه يعني مش لذيذه دي اللي هو بتاعه كاجوال قوي لا انا ممكن اقول مؤلمه بمعنى اصح وازاي الوقت الضلمه ده بيطلع منه نور يعني فاهمه يعني
1: انا اكيد اتكلمت عنه كذا مره انا اعتقد ان اكتر وقت انا تعبت فيه وكان ضاغط بالنسبه لي هو فقدان بابا ولو عيطت
0: ايوه احنا متفقين خلاص بقى احنا لازم نطبق اللي احنا بنقوله يعني
1: انت متفقه معاهم نعيط عادي
0: لا يعني جايبين مناديل
1: مناديل بعيد عن المايك اوكي فقداني البابا كان بالنسبه لي حاجه كبيره قوي احنا كمان كان في وقت خنيق جدا يعني كل الناس كانت محبوسة في بيوتها وكل الناس كانت بعد عن كل الناس وتشوفي الناس ولابسة كمامة كنا بنروح نزور بابا وماما نقعد على السلم عشان احنا مش عايزين نعديهم وخايفين عليهم مقفلين على الدنيا كانت يعني خانقة يعني وقت صعب جدا وبابا جاله كورونا ودخل مستشفى وانتقل بعدها يعني كانت حاجة صعبة جدا مكنتش متخيلها لاني كنت حاسة انه هو خرج بعد ما أيوة. بعد ما كان راح المستشفى فكنا متخيلين انه عدى بس للأسف ما عداش ووقتها دي كانت صدمة كبيرة جدا عليا يعني، كمان كانت جاية مع كل اللي احنا فيه، ما في حدش كان مستعد لأي حاجة يعني. ولسه حتى كنت بقول الموضوع فات بسرعة لدرجة ان احنا كانش في جنازة، احنا ما قدرناش نعمل جنازة وقتها، احنا طلعنا على المدافن على حاجة ما كانش ولا حاجة من دي تنفع ان الانسان يستقبلها بطريقة طبيعية. كانت انا من اول يوم قلت له يا رب انا فعلا انا مش هسالك إيه انت مين وليه ومش هسال اي حاجه، مش هعمل زي ما مرسى ومريم عملوا لو كنت هنا لم يمخ، مش هبتدي الموضوع من ما انا عندي القصه وفاهمه انت تعرف تعمل ايه وانت قد ايه صالح، بس كنت اقول له بس اتكلم قول لي اي حاجه. سكت مده طويله وانا صامده بقى، لا انت ما فيش حاجه ابشع وأصعب على الواحد من الوقت اللي هو اللي ربنا يصمت فيه وبيحصل، ودي حاجة ما ينفعش تتخيلي إنها مش هتحصل، لأنه ده جزء من حتى من طريقة ربنا إنه يسيبك تهدي، لأنه مش عايز لما يحملك في الوقت ده حاجة مش هتقدري تستحمليها. لو قالك أنا صالح في الوقت ده هتبقى حاسة طب ليه اسمعها يعني. ولو قال لي مش هتفهمي دلوقتي طب ما انا مش فاهمه انا عايزك تفهمي، ما فيش حاجه. ففي وقت صمت، ووقت الصمت ده بيبقى احساس لا يطاق، واخد وقت كتير وحتى وقتها قريت كتاب سي اس لويس، ما كنتش عارفه ان سي اس لويس مراته ماتت بكانسر، ووقتها بيقول انا كنت بصرخ لربنا وكنت بقول له انا مش عارفه اسمعك، وأتريني ما كنتش عارفة أسمع ربنا لأن صوت صراخي كان عالي قوي. هو ممكن يكون فعلا أنا وقتها كنت صوت صراخي عالي، ممكن يكون فعلا ربنا كان ساكت لأنه بيحتاج أنه هو يسكت مرات، في احتمالات كتير يعني، لكن الحقيقة هي أنه حتى الكلام بتاعه ما جاش مرة واحدة، ده جه على سنين يعني. أنا لغاية النهاردة بشوف النعمة اللي اشتغلت معايا 3 سنين، النهاردة احنا 2024، بابا انتقل في 2021، 3 سنين بشوف فيهم تعاملات ربنا بس بطرق مختلفة بقى. اللي هو ازاي ان انا اول ما الموضوع حصل ويعني مش عارفة كان فات شهر او حاجة، قررت ان انا هحط كل الوجع بتاعي عشان اساعد الناس. احنا كنا لسه في وقتها في عز، و2021 مايو 2021 ده كان من أقسى الأوقات، كمية الناس حتى لما عملنا بعديها زي حفل وداع كان في كمية ناس مع بعض في نفس الوقت حصل الانتقال بتاعهم، فكان وقت. فأنا قلت أنا هطلع على السوشيال ميديا وهشجع الناس، عارفة أخدتها شوية بقوة وقتها، أنا ربنا استخدم الوقت ده.
0: أنا فاكرة
1: كانت حلقات صغيرة كل يوم كنت بقدم حاجة ليها علاقة بالموضوع، سواء الوجع أو سواء
2: يا رب علمني أجري ليك أولا وافتكر إنك ملجأي الحقيقي وقت الخوف وعدم الأمان، ثبت قلبي في محبتك وحررني من المقارنات ومن إني أدور على قيمتي في رأي الناس.

يا رب أشكرك لأن تعبي فيك مش بيروح حاضر. سامحني لما أدور على التقدير من الناس أكتر من رضاك، أو لما أتعب لما ما أشوفش الثمر بسرعة.

0: الجلجثة.
1: يا رب اغفر لنا، لأننا كتير انشغلنا برأي الناس أكتر من رأيك، ودورنا على قيمتنا في الشكل والمقارنة والقبول، ونسينا أن قيمتنا الحقيقية ثابتة في محبتك ونعمتك.

هنحفظ آية بداية السنة، هندخل بآية بشعار حاجة في جيبنا كده في كل مرة بنقعد قدام رب. ليه بنحفظ آية؟ عشان مرات كثيرة نيجي نصلي نقول هم كلمتين، يا رب بارك هذا الطعام، شكرا يا رب على مش عارفة إيه، هم جملتين ثلاثة وبيخلصوا. لما بيكون معنا آية نقدر نقول له أنت قلت، نقدر نقول له أنت وعدت، نقدر نقول له هم قالوا، كتابك بيقول. عشان كده هنحفظ مع بعض آية سهلة جدا، عبارة عن 15 كلمة موجودة في تثنية 11-12. سهلة جدا تشاهد تثنية 11-12، 15 كلمة، 3 جمل. يلا بينا، هتطلع قدامكم إن شاء الله على الشاشة. بتقول كده: أرض يعتني بها الرب إلهك. سهلة. الجملة الثانية: عينا الرب إلهك عليها دائما. حط دايرة على دائما، مش عايزين ننسى الكلمة دي. ثالث جملة: من أول السنة إلى آخرها. دي أسهل جملة في الحياة. يبقى نبتدي بآخر جملة، من أول السنة لآخرها، دي حطناها على جنب. تمام. الجملة الأولى بتقول: أرض يعتني بها الرب إلهك. الجملة الثانية بتقول: عينا الرب إلهك عليها. وقلت ما تنسوش كلمة إيه دائما، ما ننساش كلمة إيه، ما ننساش كلمة إيه دائما. لو نسينا كل حاجة يبقى عين الرب على أرضي دائما من أول السنة إلى آخرها. غمض عينك، ما تغشش بليز من الشاشة، وقول معايا: أرض يعتني بها. شكرا للناس اللي غمضت عينيها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرها. عشان تثبت معاك أي آية صلي الآية دي. ده اللي عايزة أدعوكم نغمض دلوقتي عينينا بجد عشان نصلي الآية دي لحياتنا. أشكرك يا رب إنه عينيك دائما على أرضي، على حياتي، على صحتي، على عيلتي، على ممتلكاتي، على شغلي، على أحلامي. أشكرك عشان أنت من أول السنة لآخرها عمري ما وقعت يا رب من حساباتك. من أول السنة لآخر يوم، لآخر دقيقة، لآخر ساعة، يا رب عينك على أرضي تزرعها وتقلمها وتزبطها وتزرع فيها ثمار كتيرة قوي. أشكرك عشان أنت أمين لا تنكر نفسك. أرضي، حياتي، عيالي، شغلي، أسرتي، صحتي، عينيك عليها من أول السنة إلى آخرها. شيل كلمة أرض وترجاك وحط تحديك ل2024. حط صحتك، حط ارتباطك، حط عيلتك، حط مشكلتك، حط العالم، حط فلوسك، حط ممتلكاتك. شيل الأرض وحط اللي شاغل بالك دلوقتي، وحط الكلمة دي جواك. وإحنا بنقول الآية لآخر مرة حطها جواك، نفسي نزعقها بصوت عالي، لكن قول: عيالي يعتني بهم الرب إلهي، عينا الرب إلهي عليهم من أول السنة إلى آخرها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما دائما من أول السنة إلى آخرها. 12 ساعة في 7 أيام في الأسبوع، في 52 أسبوع و365 يوم، فقد سنين عمري وعمرك، سنين طويلة مضت، بس الرب بكل الأمانة يعتني بي وبيك. أمين. تعالوا نقف كده وإحنا بنسلم ربنا بداية السنة ونعترف ونقول له: سنين طويلة مضت أنت معتني بي، أشكرك، أشكرك على السنين اللي عدت كلها بين إيدك، بنسلمك يا رب.

قد إيه مرات بنصدق إن العيان الصعب ده هو اللي هياخد مجرى؟ تقارير الأطباء اللي بتقول إني عندي مرض صعب قوي، خناقات وصوت الخناقات اللي في البيت، العيا، التعب، الإحباط، الفقد، الوحدة، قد إيه مرات الحاجات دي بتبقى صوتها عالي جدا لدرجة إن الإيمان بيخبو بيضائل قدام صوت العيان العالي جدا. فبيبقى صعب قوي أصدق إن في نصرة جاية، صعب قوي أقول إني همشي في موكب نصرة المسيح في كل حين، صعب أصدق إن هو غلب وبالتالي أنا هغلب. صح؟ صوت العيان مرات بيبقى عالي قوي. لما بنحفظ آيات زي الآيات اللي بتقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا قوات ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. لو حافظ الكلمات دي هدخل بثقة وهقول لك أنت يا رب غلبت، وأنا واثق أن الغلبة دي هتبقى بتاعتي. تعالوا نسمع الترنيمة الجاية بتقول ثقتي واثق بكل الكلمة ما تحمل من معنى أن أنت يا رب غلبت وأنا فيك غالب يسوع. أمين.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، أحييكم مع بسمة الصباح وهمسة المساء. صلاتي أن يبارك الرب وقتنا معا. ماذا تعرف عن الأبدية؟ في هذه الحياة الأرضية كل الأشياء فيها وقتية. معرفتنا هنا مرهونة بالزمان والمكان والأفكار وبقدرتنا على المعرفة أو حتى التخيل. لكن ماذا تعرف عن الأبدية؟ الأبدية مكان وعد المسيح أن يعده لنا. قال: أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي. في الأبدية سنكون مثل يسوع لأننا سنراه كما هو، كما يقول الكتاب. الأبدية إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله. لذلك سيغير الرب جسدنا الفاسد بآخر غير فاسد، وهذا الجسد المائت سيلبس عدم موت، أي أننا سنأخذ أجسادا جديدة لنتمتع بخبرة جديدة عجيبة في السماء. يقول الرسول بولس: الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. عندما أذهب إلى الأبدية سأعرف الحقائق كما ينبغي أن أعرفها. الحياة الأبدية بيئة جديدة يتحدث عنها الكتاب ويقول: سماء جديدة وأرض جديدة. إن الأبدية خبرة جديدة بالحضور الإلهي، حيث يقول الكتاب: هو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. خبرة جديدة نتيجة الحضور الإلهي، ومشاعر وعواطف جديدة. يقول الكتاب: سيمسح الله كل دمعة من عيونهم، لا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع ولا صراع مع الشيطان ولا مع الجسد ولا مع العالم ولا مع الأشرار. الموت لا يكون فيما بعد، الأشرار لن يوجدوا فيما بعد. يقول الكتاب: وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنات والصحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت. باختصار قال الرب عن هذه الحياة الأبدية في السماء، باختصار قال: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. هو وعدنا بهذا، وقال ليوحنا الرائي: أكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. قد تم. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. الأبدية، الطريق إلى الأبدية، الطريق إلى نوال السماء الجديدة والأرض الجديدة، هو بالخليقة الجديدة. يقول الكتاب: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ولا طريق إلى السماء إلا بالإيمان بالمسيح، والإيمان بالمسيح نعمة يهبها لك الرب مجانا، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. قبل أن أسترسل في حديثي عن الأبدية بناء على ما جاء في سفر الرؤيا أصحاح 7، أتوجه بكم إلى آية الحفظ، إلى آية الحفظ سفر الرؤيا أصحاح 21 الآية 3. لتوي ذكرت الآية، رؤيا 21 الآية 3. ردد من فضلك معي كلمة الله باحترام وتقدير. رؤيا 21:3: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون إلها لهم. ردد الآية مرة أخرى معي مع الشاهد أيضا. رؤية 21:3: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم،
وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون إلها لهم. ترى هل أنت واثق من نوالك للحياة الأبدية في المسيح؟ فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. نواصل معنا الحديث عن الأبدية بناء على ما جاء في سفر الرؤيا أصحاح سبعة. تعالوا بنا نراجع الآية رؤيا 21:3. هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون إلها لهم. في سفر الرؤيا أصحاح 7 نلتقي بمجموعتين في السماء، ما أبهى وما أمجد وأروع وأجل وأجمل هذه الصورة التي يرسمها لنا الرب في سفر الرؤيا أصحاح 7. مجموعتين، المجموعة الأولى كما ذكرنا في حلقة سابقة تتكون من 144,000، عبارة عن 12 في 12 في 1000، الرقم طبيعي، رقم رمزي. لكن المهم كما عرفنا من قبل أن 144,000 مختومين، رمز الضمان والحماية، ختم الله الحي، رمز الانتماء إليه. وهم يصورون لنا كل المؤمنين الذين أتوا للرب من كل أسباط إسرائيل. ثم نلتقي بمجموعة ثانية أيضا في سفر الرؤيا أصحاح 7، ابتداء من الآية 9 نقرأ عن جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده، ويقول الرائي من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده. 144,000 معدودين، وهذا الجمع جمع كثير لا يستطيع الإنسان أن يعده. بالطبع هم معروفون لدى الرب، هم معدودون لدى الرب، لكن هنا نلتقي بأنهم من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة. لماذا؟ لأن خلاص الله مقدم للجميع، نعم، ولأن نعمة الله فعالة في قلب الجميع، نعم، ولأن حماية الله كافية لنصل إلى المجد إلى النهاية، نعمة تكفي طول الرحلة من بدايتها لحد لقاك. ونلتقي بهؤلاء الجمع الكثير الذي لم يستطع أحد أن يعده، يقول واقفون أمام العرش وأمام الحمل كما نقرأ في الآية 9، رؤية 7 الآية 9، وهم هذا الجمع الكبير يقول عنهم أنهم أمام العرش وأمام الحمل، على أساس فدائه يقفون أمام الرب. ربما قتلوا في الأرض أو انتهت حياتهم، لكننا نشكر الرب لأن الأبدية أضاءت عليهم وأشرقت عليهم، وهم وقوف واقفون أمام العرش على أساس فدائه. أتوا كما يقول الكتاب المقدس هنا في آية

14 أتوا من الضيقة العظيمة، أتوا من الضيقة العظيمة. نشكر الرب. الرب قال في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. يقول الكتاب المقدس أن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا. ويقول يعقوب احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. هم واقفون أمام العرش رغم أنهم أتوا من الضيقة العظيمة. الضيقات الأرضية لم تستطع أن تنتصر على الضمان الإلهي، على الختم الإلهي، على الرب الذي قال الذين أعطيتني لم يهلك منهم أحد. أيضا نلتقي بهم كما يصورها لنا الكتاب في رؤيا أصحاح 7، متسربلون بثياب بيض، متسربلون بثياب بيض. فرح حقيقي، يقول الكتاب فرحا أفرح بالرب لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر. ما هو رداء البر؟ هو شخص الرب نفسه، هو عمل الرب لأجلنا. يقول الرسول بولس البسوا الرب يسوع ولا تصنعوا تبيرا للجسد لأجل الشهوات، إذ خلعتم الإنسان العتيق الفاسد ولبستم الإنسان الجديد الذي هو شخص المسيح. يقول عن هؤلاء الذين لهم الثياب البيضاء، يقول في أصحاح 7، يقول غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم الحمل. هل رأيت دماء تبيض ثوب؟ دم يسوع مختلف، دم يسوع يطهر كما يقول الكتاب، دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية، دم يبيض، ثياب بيضاء يعطيها الرب لهؤلاء الأتقياء، رمز القداسة. ربما قالوا في الأرض في ثياب معزة، معتزين، مكروبين، مذلين، مطرودين، محكوم عليهم، لكن الرب أعطاهم ثيابا بيضاء، رمز القداسة والحضور الإلهي المبارك. انظر إلى الصورة التي يكملها الكتاب في رؤيا 7، يقول في أيديهم سعف النخل. سعف النخل كان يرفع في عيد المظال، عيد المظال رمز التغرب في البرية مدة 40 عام، وسعف النخل للترحيب، الترحيب بالمسيح عندما دخل إلى أورشليم، رمز الانتصار، رمز الفرح. يا لها من صورة جميلة بديعة لهذا الجمع الغفير الكثير الذي لم يستطع أحد أن يعده. الرب يرحب بك، هذا الجمع من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة. لماذا لا تقبل إلى الإيمان بالمسيح الآن؟ افتح قلبك لنعمة الرب وقل له يا رب أنا أريد أن أكون واحد من هذا الجمع الكثير الذي لم يستطع أحد أن يعده. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

يا رب رتب أشواقي من جديد، وخلي أول حاجة أعملها كل يوم إني أجيلك. املأ قلبي بحضورك وثبت عيني عليك عشان أعيش يومي بإيمان ورجاء. باسم يسوع، أمين.

0: وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. لازلنا نتأمل في سفر الرؤيا في الأصحاح السابع، حيث نلتقي بمجموعتين، مجموعة 144,000 تمثل الكنيسة التي أتت من الخلفية اليهودية، وجمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، واقفون أمام العرش متسربلون بثياب بيض، في أيديهم سعف النخل. لاحظوا ترنيمتهم، يقول هنا في الآية العاشرة من سفر الرؤيا أصحاح 7: يصرخون بصوت عظيم يهتفون الخلاص لإلهنا الجالس على العرش، إنه الملك وللحمل. الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللحمل، إنه الملك وهو الفادي. خلاصه مضمون، خلاصه كامل، هو الطريق الوحيد للخلاص، لأنه ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. والملائكة اشتركوا مع جماعة المفديين، الملائكة اشتركوا في الترنيم وخروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين آمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين آمين. وهم أمام عرش الله يخدمونه نهارا وليلا في هيكله، خدمة نشيطة، خدمة دائمة، خدمة مقدسة في هيكله. لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد، ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أهلا بكم إلى تحدي التطبيق. هل تريد هذه السماء الجديدة والأرض الجديدة؟ إن هذه السماء الجديدة والأرض الجديدة تبدأ بالحياة الجديدة في المسيح، تبدأ بالخليقة الجديدة في المسيح، تبدأ بالطبيعة الجديدة في المسيح، عندما قال المسيح: هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. إن دم يسوع، إن خلاص يسوع، إن شخص يسوع هو الطريق الوحيد لنوال هذه الحياة الأبدية. الحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. والآن إلى ختام الكلام: بقربك يا حبيبي يسوع قلبي اشتهى يبقى طول الحياة، إذ في حماك حياتي تطيب، يا من بموتك فوق الصليب نلت خلاصا وعمرا جديد، نلت سلاما مقاما مجيد في السماء في دار النعيم، حتما سأحيا في دار الهنا، فهي امتداد حياتي هنا. برأيك أهتدي في الطريق، ويدك في يدي كالصديق، ثم إلى داري علاك تأخذني كيما أبقى هناك بالقرب من عرش ربي يسوع. في السماء في دار النعيم فأبقى قربك طول الحياة، وأبقى قربك بعد الحياة. وجودي قربك فضل عظيم، وهو امتياز لخاطئ أثيم، رداء برك يكسو الخطى، وروح قدسك روح الحياة، ينعش روحي ويسمو بها للسماء لدار النعيم. بقربك يا حبيبي يسوع قلبي اشتهى يبقى طول الحياة. ودي بسمة الصباح وهمسة المساء لك.
1: مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. المزمور ده كان بيقولوا المفسرين هو كان بعد السبي البابلي، بعد وقت كان في تعب وفي بهدلة 70 سنة، لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ، بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

يا محبوب ما تخاف شيء، يا محبوبة لا تخافين، علشان أنا جامد، علشان أنا قوي، علشان أنا فهلوي، علشان أنا بعرف أعمل كل حاجة مظبوط. لأ، ربك هو الماشي بيك فوق راس الشياطين. باسم الرب يسوع يدي سلام ونصرة، باسم الرب يسوع يدي قوة ويدي معونة، باسم الرب يسوع. مزمور 107 اللي كنا بنحكي فيه بيقول كده في الآخر خالص: من كان حكيما يحفظ هذا ويتعقل مراحم الرب. يعني اللي فيكم حكيم هيعرف ان الايد القديرة دي هي اللي ماشية معاه طول الوقت، وهيفهم مراحم الرب ماشية ازاي معاه. فاحنا في مراحم جديدة في كل صباح بيديها الرب، كل يوم بصحى الصبح بيدي احسانات ومراحم وخير يقدر يمشيني اليوم ده. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم، وليرفعوه في مجمع الشعب، وليسبحوه في مجلس الشيوخ. يجعل الأنهار كفارا ومجاري المياه معطشة، والأرض المثمرة سبحة من شر الساكنين فيها. يجعل الكفر غدير مياه وأرضا يبسا ينبيع مياه. باسم الرب يسوع المسيح، باسم الرب يسوع المسيح. اهتف معايا الترنيمة اللي جاية دي وانت بتقول كده: افرح بالحي الأبدي، وقول للموت مفتاحك فين. هو غلبك وكسر شوكتك ليه، والهاوية تحت القدمين.

هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير. فالتأثير يتعامل مع العاطفة، وقتي، سطحي، ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر وعميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك. بورتري صورة المسيح هدفه أن نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح، إلى صورة الأكمل والأمجد والأروع والأجمل، إلى صورة المسيح مع بورتري صورة المسيح. أهلا بكم. أهلا وسهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح. بورتري صورة المسيح يقدم لك خطوات عملية لكي تتغير إلى صورة المسيح عينها. ذكرت في الحلقة الماضية أن أخطر قرار في الحياة ربما ليس في مجال الأسرة رغم أنه خطير، ولا في مجال الدراسة، ولا في مجال العاطفة، كل هذه قرارات خطيرة، لكن أخطر قرار في الحياة هو قبول المسيح فاديا ومخلصا، لأن هذا القرار سوف ينسحب على حياتك الأرضية وسوف ينسحب على حياتك الأبدية أيضا. لكن أن تصبح ابنا للملك فهذا عملية طويلة. لكي تتعلم كيف تسلك كابن للملك، كابن لرب الأرباب، هذه عملية طويلة، وسوف أقدم لك بعض وسائل الإيضاح التي توضح لك أن قبولك للمسيح يمكن أن يتم في لحظة، لكن أن تصبح مسيحيا ناضجا فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. هذه عملية طويلة. أرجوك أن تفكر في بويضة مخصبة، بويضة فيها مخصبة بحيوان منوي. هذه البويضة المخصبة تحمل كل قدرات الإنسان، تحمل كل المستقبل، تحمل الرأس والجسد والفكر والعاطفة والقلب والأسنان، تحمل كل أعضاء الإنسان. هذه البويضة المخصبة لابد لها أن توضع في رحم الأم لمدة 9 أشهر مثلا، ولابد لهذا الطفل الوليد أن يولد وأن يكبر. وبالتالي كونك أن تقبل يسوع المسيح مخلصا وفاديا لحياتك هذا يمكن أن يتم في لحظة الإيمان، لكن هذا يحتاج إلى عملية طويلة لكي تصبح بالفعل سلوكك وفكرك ينطبق على ابن لله بالفعل. الطفل المولود يملك كل الأعضاء، لن يوجد عضو جديد سوف يأتي من الخارج بأي صورة من الصور، لكن هذا سوف يحتاج إلى وقت لكي يصبح هذا الوليد أو هذا الطفل أو هذا المراهق لكي يصبح شخصا ناضجا. لذلك يقول الرسول بولس في رسالة فيليبي أصحاح 3 الآية 12: ليس أني قد نلت أو صرت كاملا، ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع. لذلك يمكنك أن تصير مسيحيا في لحظة قبولك للمسيح مخلصا، لكن أن تصير على صورة المسيح فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. وهذا هو بورتري صورة المسيح. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة أترككم في رعاية الرب لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، من مجد إلى مجد كما من الرب الروحي.

يا رب املاني بروحك القدوس عشان تكون خدمتي ليك ومن أجلك مش لمجدي أنا. اديني قلب متواضع وإيد أمينة تعمل الخير وعين تشوف احتياجات الناس ونفس ما تملش من خدمتك.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: رسالة يعقوب، الإصحاح الرابع. من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هنا، من لذاتكم المحاربة في أعضائكم؟ تشتهون ولستم تمتلكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون، تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. أيها الزنات والزواني، أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. أم تظنون أن الكتاب يقول باطلا: الروح الذي حل فينا يشتاق إلى الحسد؟ ولكنه يعطي نعمة أعظم، لذلك يقول: يقاوم الله المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فاخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين، اكتئبوا ونوحوا وابكوا، ليتحول ضحككم إلى نوح وفرحكم إلى غم، اتضعوا قدام الرب فيرفعكم. لا يذم بعضكم بعضا أيها الإخوة، الذي يذم أخاه ويدين أخاه يذم الناموس ويدين الناموس، وإن كنت تدين الناموس فلست عاملا بالناموس بل ديانا له. واحد هو واضع الناموس، القادر أن يخلص ويهلك. فمن أنت يا من تدين غيرك؟ هلما الآن أيها القائلون: نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك، وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح. أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، لأنه ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. عوض أن تقولوا: إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك، وأما الآن فإنكم تفتخرون في تعظمكم. كل افتخار مثل هذا رديء، فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له.

واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني.

عايز أعرفني، وأنا بعرفني وأنا بدور وعايز أعرف إيه اللي فيا، في أمور كتير قوي بكتشفها وفي أمور ما بكتشفهاش، ما بقاش عارفها، ما بقاش مكتشفها، بكتشفها بس في حالة الكارثة لما بيحصل مصيبة. واحدة من الحاجات دي هي الغيرة. الغيرة الحقيقة خبيثة جدا، ما بتعرفهاش ولا حتى بتقفشها، بس الحقيقة طول الوقت بتحرقك، طول الوقت بتوجعك، طول الوقت انت مش واخد بالك منها، لكن بتخليك تتصرف وتاخد قرارات على اساسها. الحقيقة اوقات كتيرة بتصرعك، يعني بتصرعك يعني بتقتلك وانت مش دريان وانت مش عارف. كلمات كتبها حد بيتكلم عن الغيرة بيقول كده: هي تبدأ بإعاقة لمحبتك، ثم شلل لتحركك وتقدمك، ثم تصلب في شرايين علاقاتك، ثم الموت بالجفاف الروحي والجفاء العلاقاتي. اوقات كتيره لانك شايف حد عنده حاجه افضل، عنده حاجه احسن، وانت طول الوقت بتفكر فيها، حاجه في بيته، حاجه في حياته، حاجه في علاقاته، حاجه في خدمته، حاجه في مقتنياته، بتبقى عايز الحاجه دي ورافض حتى انك تفكر ازاي وصل لها، رافض حتى تفكر انت اللي عندك احسن ولا اوحش، انت بس عايز دي. فبيصيبك الغيره، ده نوع من انواع الغيره. في نوع تاني الغيرة اللي بفضل طول الوقت عايز احافظ على اللي عندي واربط اللي عندي كشخصيات، ومش عايز صاحبي، انا مش بتكلم على شريك الحياة، انا بتكلم على صاحبي، مش عايزه يتصاحب على حد تاني، صاحبتي مش عايزها تبقى صاحبة حد تاني، انا بغير، انا عندي ازمة اني مش قادر اطلق اللي في ايدي، مش قادر اطلق اللي معايا، مش قادر اللي معايا يبقى حر. تبقى ازمة كبيرة قوي لو خادم ومراته بتغير عليه، ده بيعيق كتير من الخدمة، ممكن يبقى عنده هو سبب أو مشكلة سبب في ده، بس أنا لو أنا اللي بغير محتاج أعالج نفسي وأفكر إيه اللي بيعمل ده وبيزود ده ليه، لأن ده بيعيق محبتي في وقت، هيعيق محبتي فمحبتي مش تبقى حقيقية، وهيعمل أزمة في علاقتي بالشخص اللي قدامي. الغيرة على اللي بتحبهم، الغيرة من اللي مش بتحبهم، الغيرة من الحاجات اللي عند الناس، الغيرة في العلاقات وان يبقى في ناس قريبين منك او بعاد عنك. الغيرة انك تغير يعني انك بتوقف مسيرة حياتك ببساطة، لانك مش بتبص غير بس على اللي قدامك لو بتغير من حد اللي عنده حاجة، او مش بتبص غير انك انت بس عايزه معاك ما يروحش في حتة تانية لو بتغير على شخص قريب منك وعايزه يفضل معاك. حرر نفسك من الغيرة، اطلق اللي حواليك، اطلق نفسك عشان تعرف تستمتع بعلاقات مريحة وتستمتع بشركة روحية مع ربنا بصورة مختلفة.

يا رب يسوع خليني أكبر في النعمة ويبقى قلبي كل يوم أشبه بيك. ثبت عيني على المجد الأبدي اللي ما يفناش أبداً. أمين.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي

أهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة في راديو الحياة الأفضل من برنامجنا الله بيتكلم. الله بيتكلم، ناس كتير تقولك معقولة الله اللي فوق ده بيتكلم؟ معقولة ممكن ربنا يكلمني أنا وأنا تراب ورماد زي ما قال إبراهيم، شرعت أن أكلم المولى وأنا تراب ورماد؟ هل ممكن فعلا ربنا بيسمعني وممكن يرد عليا؟ أسئلة كتيرة محيرة عند الناس. وربنا النهاردة عايز يقول أنه مازال بيتكلم، بيتكلم لأولاده بطرق بسيطة جدا وبطرق معجزية جدا. الله بيتكلم، يتكلم بطرق عجيبة وطرق فيها يمكن إعجاز. مرة يكلم موسى من وسط شجرة مولعة عليقة متقدة، وهو بيتكلم معاه في خروج 3 يقول موسى موسى موسى ومين يعرفني هنا؟ أنا جاي لك لحد هنا. ياه، معقول أنت لسه واخد بالك مني؟ ده أنا دي 40 سنة هنا هربان من فرعون، بس أنت شايفني في البرية وجاي لحد عندي عشان تكلمني؟ ربنا بيتكلم، يتكلم من خلال شجرة متوقدة بالنار. الله بيتكلم من خلال أمور كثيرة. النهاردة عندي حلقة في الحقيقة بعد حلقات كتير نفسي أقول إن الله بيتكلم للناس اللي بيطعوه ويعيشوا بحسب وصاياه. تقول لي جت فين؟ في خروج 15:26 الرب بيقول كده: فقال الرب إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغي إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائضه، فمرضا مما وضعت على المصريين لأضع عليك، لأني أنا الرب شفيك، أنا يهوى رافا. إيه ده؟ وكان الرب بيقول له إذا سمعت وصاياي، وبعدين يقول له تعبير رهيب جدا، يقول له تصنع الحق في عيني. رب دايما كان بيتكلم في الموعظة على الجبل: طوبى لمن عمل وعلم، هذا يدعى عظيما في ملكوت الله. ولو يقول كده لسوفيلوس في أعمال 1: هذا ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. مرات كتير الحياة عندنا منفصلة عن الكلام. عندنا في مصر هنا مثل مشهور جدا جدا يقول: أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستعجب. ليه تسمع كلام تصدقني ولما تشوف أموري تستعجب؟ لأنه الحياة في حتة والكلام في حتة. بس ربنا بيقول عايز تسمع صوتي، خلي حياتك زي كلامك. يقول كده أنه يروا أعمالكم الحسنة. أيوة، مش كلامكم الحسن، لا، أعمالكم الحسنة، فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. وكأنه عايز يقول حاجة مهمة قوي قوي: لما أنت بتسلك قدامي وتسمع لصوتي والوصاياي وتعمل حق في عيني، أنا هتكلم معاك، أنا هعمل حاجات معجزية في حياتك، أنا هعمل آيات وعجائب معاك. بس المهم إنك تطيعني، والمهم قوي قوي إنه يكون سلوكك مرضي قدامي. يعني السلوك أحبائي، لا يمكن لا يمكن ربنا يتكلم مع حد سلوكه متلخبط. يعني يقول كده بطرس الرسول بيتكلم للأزواج، فبيقول لهم حاجة مهمة قوي قوي، بيقول لهم إنه تسلكوا بفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، تدوهم معطينا إياهن كرامة كالورثات معكم نعمة الحياة. وراح قال كده: لكي لا تعاق صلواتكم. يا معقولة لو أنا عندي حاجة في البيت وحتى لو محدش يعرف عنها حاجة، يعني مثلا أنا بتعدى على زوجتي، أو أنا صوتي مثلا، أو عندي إزاء لأولادي، أو صوتي بيعلى على مراتي، أو هي صوتها بيعلى عليا، سلوكنا غير مرضي، قال تعاق صلواتكم، الصلاة بتقف. فهنا بيتكلم عن الحياة العملية وارتباطها بالسلوك وارتباطها بسماع صوت الله، كأنه ده ما يتفصلش. عايز أسمع صوت الله، أخبار حياتنا إيه؟ لا، خلينا أخش الحتة عميقة. أخبار سلوكنا في البيت ورا الحيطان المتقفلة والبيبان المغلقة، أخبارها إيه؟ ما هو مستحيل أكون ملخبط في بيتي وفي خدمتي وفي حياتي السرية ويجي ربنا يقول لي هسمعك صوتي. الرب النهاردة عايز لناس وسطينا وناس بيسمعونا يقول لنا كده: حياتك السرية هي أساس كلامي ليك. عشان كده يقول إن كنت تسمع لصوت الرب إليك وتصنع الحق في عينيه، وكأنه بيقول له عايز تسمع صوتي، اعمل الحق، اعمل المرضي، اسمع صوتي وأنا أسمعك كلامي، بس بشرط، بشرط إنك تعيش بحسب وصاياي، بحسب المكتوب. حياتك السرية تكون بحسب قلبي، وده اللي ربنا عايز يعلمه لنا
كلنا. أصلي من كل قلب لكل واحد وواحدة ربنا يدينا نعمة أن اللي باقي في العمر يكون لمجده، ونعيش الحياة اللي ترضيه وتشبع قلبه. والرب معاك ومعاك. الحلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: رسائل خربر، حديث خيالي، ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جدة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا وحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمي على الأرض.
1: الكلام ده مرعب وخطر ولازم تكون حريص. فهمت منك ان الزبون انتبه ان الوعود الجريئة اكبر من حجمه. لا، واللي اكتر من كده انه ابتدى يعتمد على النعمة، والاعجب ان عنده رجاء انه ياخد النعمة صغيرة تكفيه يوم بيومه، ونسي تماما الاوهام انه ياخد نعمة مرة واحدة وتكفيه مدى الحياة. شايف المصيبة اللي احنا فيها؟ الزبون بقى متواضع. يا ترى خدت بالك ونبهته انه بقى متواضع؟ ايوة طبعا، دي حاجة مفيدة جدا انه ياخد باله انه متواضع. احسن حاجة ممكن تعملها انك تستنى لغاية ما يكون في حالة جامدة من التواضع وتقول له ياه انا بقيت متواضع جدا. لعبة ذكية قوي مننا، في عز التواضع نزرع في حتة كبرياء، ولو حاول يقاوم واخد باله العب بيه اكتر ووجهه انه يتفخر انه بيقاوم الكبرياء. اللعبة دي زي الدايرة، لو عرفت تحافظ عليه انه يفضل يلف فيها هيفضل طول عمره يلف، لكن مش هتقدر تطول في لعبة استغلال التواضع علشان توصل للكبرياء. في طريقة تانية ممكن تستغل بيها التواضع. هو العدو وصله عاوز الزبون يكون متواضع عشان يحول انتباهه من على ذاته ويركز على العدو بين قوسين الله وعلى اخواته من البشر. احنا بقى ممكن نستغل التواضع عشان نوصل بيه لاحتقار الذات ومنها احتقار الناس اللي حواليه. يعني يفكر انا متواضع يعني انا حقير. يعني هدي لك امثلة، لو ست جميلة هنخليها تفتكر التواضع انها تشوف نفسها وحشة، ولو راجل ذكي يشوف نفسه غبي. العدو عاوز الست الجميلة تفضل جميلة والذكي يفضل ذكي، لكن بتواضع بعيد عن التركيز على ذاتهم. احنا بنبعدهم عن الهدف ده. علشان تعمل ده صح لازم تفهم اكتر هدف العدو. لو الزبون الذكي بنى كنيسة عظيمة بفضل ذكائه وفرح بيها جدا، فالتواضع في نظر العدو ان الزبون يفرح بالكنيسة بنفس الفرح لو كان غيره اللي بناه، لان التركيز مش هيكون على ذاته ولا هو متحيز لمصلحته الشخصية. اللي يغيظك في الموضوع ان العدو عاوز يموت الذات الحيوانية الجميلة اللي فيه ويحيي محبة وتقدير حقيقي لامكانيات اخواته. هقول لك الخلاصة، العدو عاوز البشر متميزين من غير ما يركزوا على ذاتهم، لكن دايما فاكرين ان الفضل في كل ميزة هي من عند العدو. احنا بقى عاوزينه يفضل دايما مشغول بمميزات ومواهب وجمال، مشغول يا اما بالفخر والكبرياء او بالاحتقار ومحاولة اثبات العكس من باب الطوال. عمك المحب خربر.
0: محتوى الرسائل مستوحى من كتاب رسائل خربر لسي إس لوس، والمترجم من قبل أوفير للنشر. للحصول على نسخة من الكتاب الأصلي أو للاستماع للنسخة الصوتية من الكتاب، رجاء زيارة الموقع www.ofir.com.jo.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 13 أكتوبر، الاستمتاع بالخليقة. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إنه في وعد من ربنا إننا ندخل لراحته، والنهاردة بيوضح لنا قد إيه مهم ناخد وقت للراحة ونستمتع بالخليقة اللي عملها الله بمنتهى الروعة.
1: لما بنتكلم عن العشور فده معناه إننا نقدم عشر فلوسنا زي ما ربنا وصانا، لكن إيه أخبار تقديم أوقاتنا؟ بالنسبة لشعب الرب زمان، ربنا وصاهم يقدموا ليه يوم من أيام الأسبوع، ودي نسبة أعلى من نسبة العشور أو الممتلكات المادية عموما. فيا ترى قد إيه المؤمنين النهاردة بيقدموا للرب يوم من أيام الأسبوع؟ حقيقي عدم التزامنا بالوصية دي سبب للتوتر والإحباط والانهيارات العصبية الكتيرة اللي بيعاني منها الناس الغرقانة في شغلها. ربنا هو أول واحد عرف معنى الراحة لأنه خلص شغله وبعدها استريح. واحد من أصحابي وهو رجل أعمال عنده مطاعم كتير علق على الفكرة دي وقال الدافع للعمل عند ربنا مش إنه عنده عيلة بيعولها، وكمان هو ما عندوش احتياج للراحة لأنه مش بيتعب زينا، لكن ربنا اشتغل لأن طبيعة شغله هو إنه يخلق، واستريح علشان يستمتع باللي عمله بإيديه. وإحنا كمان لو ما أخدناش وقت نستريح فيه ونستمتع باللي عملناه وحققناه هنكون في تعاسة وشقة. خلينا أسألك، تفتكر العمل ولا الراحة يبقى عاوز إيمان أكبر؟ شعب الله زمان فشل في إنه يدخل الراحة بسبب عدم إيمانهم، والنهاردة ليه بيفشل المؤمن في إنه يدخل الراحة ويتمتع بيها؟ بسبب عدم الإيمان برضو، وهو ده التشخيص الصح للمشكلة. التزمنا بإننا ناخد أوقات فيها نرتاح من الشغل مش هيجي غير لما نفهم إن الله هو أول واحد عمل كده. اتعودت أنا ومراتي نقضي وقت منتظم مع بعض، كلنا بنسميه يوم عطلة، لكن الحقيقة كلمة عطلة تديك إيحاء بإنك تكون ما بتعملش حاجة، يعني اتجاه سلبي. الكلمة دي جاية من كلمة عطل، عشان كده إحنا مش بنحب نسميها عطلة لكن إجازة، وفي الإنجليزي بنسميها هوليداي يعني يوم مقدس. وفي الحقيقة الرب ورانا كويس قوي ووصانا إننا لو ما استقطعناش وقت نقضيه في إجازة فدي خطية. وفي العهد القديم كان برنامج شعب الله مليان بأيام الإجازات اللي الرب نفسه حددها شخصيا، وما كانتش إجازات اختيارية لكن كانت إلزامية، وما كانتش هدفها الكسل أو السلبية لكن كان الهدف منها طاعة وصية الرب اللي هي في الآخر لخيرنا.
0: يا رب عاوز أشكرك على وعدك بالدخول لراحتك، وبشكرك لأنه رغم عظمتك وإنك مستحيل تتعب اديتني أعظم مثال لما استريحت من عملك، وبعلن إني هعمل زيك وهستريح واستمتع بخلقتك. ساعدني يا رب إني أدخل لراحتك ومفقدهاش أبداً طول حياتي. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

يا رب اغفر لنا لأننا كتير انشغلنا برأي الناس أكتر من رأيك، ودورنا على قيمتنا في الشكل والمقارنة والقبول، ونسينا أن قيمتنا الحقيقية ثابتة في محبتك ونعمتك.

أحلى حاجة في داود إنه قلبه كان زي قلب الرب. ليه؟ مش عشان ما بيغلطش، لكن عشان كان شفاف كتير قدام الرب. بيغلط بيعترف بالعشم، بالتوقع اللي مرات كتير ما بيتقابله استجابة صلاة، كان بيرجع للرب وبيقول يا رب أنا تعبان، ورب قال قلبه زي قلب الله. واحد من المزامير اللي كتير بحبهم بيقول انتظارا انتظرت الرب فمال إليها سامع صراخي، أصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة تسبيحة لإلهنا، كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. كثير مرات وإحنا بننتظر الرب بوسط مشاكل، تعب، ألم، مرض، بيكون عندنا سيناريو معين كيف ممكن الله يستجيب للصلاة، كيف ممكن يقيمني من المزبلة، كيف ممكن يطلعني من حفرة الأوهام وطين الحمى. دايما عندنا تخيل معين، لو بس تشفي، لو بس تزبط حاله، لو بس تعطيني شوية مصاري، لو بس تعطيني شوية نجاح. دايما عندنا سيناريو، ومع أنه عارفين إنه كما على الطرق الرب عن طرقنا وأفكاره عن أفكارنا علت كتير مختلفة، لكن ستيل بيضل جوانا السيناريو، بس لو تيجي في جب الهلاك، بس لو تيجي في بطن الحوت، بس لو تيجي بهاي الطريقة. ومرات كتير ما بيجي بطريقتنا. بولس الرسول صلى 3 مرات قال له يا رب إيه مش شوكة من جسدي. 3 مرات طلب والرب لم يستجيب، بس قال له إشي كتير مهم، أهلا مش رح أعطيك شفاء بس تكفيك نعمتي. ولا أخفي عليكم سر، مرات لما أكون بصلي وألاقي هاي الآية تكفيكي نعمتي يا رندا، كنت بزعل من الرب. يعني بدك تقول لي ما رح أستجيب تكفيك نعمتي؟ هيك بالضبط، هيك بتخيل الرب، ما رح أعطيك استجابة صلاة بس تكفيك نعمتي، هيك بهالطريقة. لحد ما اختبرت أنه عن جد بتكفينا نعمته. لو بس صندوق هاي النعمة، هاد هو الاختبار المسيحي. لو ظروفك هي هي لكن حزنك ما كملش، ما تستغربش، لأنه هاد هو الاختبار المسيحي. في جب الأسود، في بطن الحوت، في أتون النار، وسط وادي ظل الموت، اليقين إنه يسوع معي وصاحب السلطان معي. وصلي إلي وإلكم إنه نضل نختبر هالنعمة اللي إحنا فيها مقيمون. آمين.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء، أحييكم مع بسمة الصباح وهمسة المساء. صلاتي أن يبارك الرب وقتنا معا. ماذا تعرف عن الأبدية؟ في هذه الحياة الأرضية كل الأشياء فيها وقتية. معرفتنا هنا مرهونة بالزمان والمكان والأفكار وبقدرتنا على المعرفة أو حتى التخيل. لكن ماذا تعرف عن الأبدية؟ الأبدية مكان وعد المسيح أن يعده لنا. قال: أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي. في الأبدية سنكون مثل يسوع لأننا سنراه كما هو، كما يقول الكتاب. الأبدية إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله، لذلك سيغير الرب جسدنا الفاسد بآخر غير فاسد، وهذا الجسد المائت سيلبس عدم موت، أي أننا سنأخذ أجسادا جديدة لنتمتع بخبرة جديدة عجيبة في السماء. يقول الرسول بولس: الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. عندما أذهب إلى الأبدية سأعرف الحقائق كما ينبغي أن أعرفها. الحياة الأبدية بيئة جديدة يتحدث عنها الكتاب ويقول: سماء جديدة وأرض جديدة. إن الأبدية خبرة جديدة بالحضور الإلهي، حيث يقول الكتاب: هو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. خبرة جديدة نتيجة الحضور الإلهي، ومشاعر وعواطف جديدة. يقول الكتاب: سيمسح الله كل دمعة من عيونهم، لا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع ولا صراع مع الشيطان ولا مع الجسد ولا مع العالم ولا مع الأشرار. الموت لا يكون فيما بعد، الأشرار لن يوجدوا فيما بعد. يقول الكتاب: وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنات والصحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت. باختصار قال الرب عن هذه الحياة الأبدية في السماء، باختصار قال: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. هو وعدنا بهذا، وقال ليوحنا الرائي: أكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. قد تم. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. الأبدية، الطريق إلى الأبدية، الطريق إلى نوال السماء الجديدة والأرض الجديدة، هو بالخليقة الجديدة. يقول الكتاب: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ولا طريق إلى السماء إلا بالإيمان بالمسيح، والإيمان بالمسيح نعمة يهبها لك الرب مجانا، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. قبل أن أسترسل في حديثي عن الأبدية بناء على ما جاء في سفر الرؤيا أصحاح 7، أتوجه بكم إلى آية الحفظ، إلى آية الحفظ سفر الرؤيا أصحاح 21 الآية 3. لتوي ذكرت الآية، رؤيا 21 الآية 3. ردد من فضلك معي كلمة الله باحترام وتقدير. رؤيا 21:3: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون إلها لهم. ردد الآية مرة أخرى معي مع الشاهد أيضا. رؤية 21:3: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم،
وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون إلها لهم. ترى هل أنت واثق من نوالك للحياة الأبدية في المسيح؟ فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. نواصل معنا الحديث عن الأبدية بناء على ما جاء في سفر الرؤيا أصحاح سبعة. تعالوا بنا نراجع الآية رؤيا 21:3. هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون إلها لهم. في سفر الرؤيا أصحاح 7 نلتقي بمجموعتين في السماء، ما أبهى وما أمجد وأروع وأجل وأجمل هذه الصورة التي يرسمها لنا الرب في سفر الرؤيا أصحاح 7. مجموعتين، المجموعة الأولى كما ذكرنا في حلقة سابقة تتكون من 144,000، عبارة عن 12 في 12 في 1000، الرقم طبيعي، رقم رمزي. لكن المهم كما عرفنا من قبل أن 144,000 مختومين، رمز الضمان والحماية، ختم الله الحي، رمز الانتماء إليه. وهم يصورون لنا كل المؤمنين الذين أتوا للرب من كل أسباط إسرائيل. ثم نلتقي بمجموعة ثانية أيضا في سفر الرؤيا أصحاح 7، ابتداء من الآية 9 نقرأ عن جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده، ويقول الرائي من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده. 144,000 معدودين، وهذا الجمع جمع كثير لا يستطيع الإنسان أن يعده. بالطبع هم معروفون لدى الرب، هم معدودون لدى الرب، لكن هنا نلتقي بأنهم من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة. لماذا؟ لأن خلاص الله مقدم للجميع، نعم، ولأن نعمة الله فعالة في قلب الجميع، نعم، ولأن حماية الله كافية لنصل إلى المجد إلى النهاية، نعمة تكفي طول الرحلة من بدايتها لحد لقاك. ونلتقي بهؤلاء الجمع الكثير الذي لم يستطع أحد أن يعده، يقول واقفون أمام العرش وأمام الحمل كما نقرأ في الآية 9، رؤية 7 الآية 9، وهم هذا الجمع الكبير يقول عنهم أنهم أمام العرش، يقول عنهم أنهم أمام العرش وأمام الحمل على أساس فدائه.

ثق أنا قد غلبت العالم. يقول الكتاب المقدس أن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا. ويقول يعقوب: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. هم واقفون أمام العرش رغم أنهم أتوا من الضيقة العظيمة. الضيقات الأرضية لم تستطع أن تنتصر على الضمان الإلهي، على الختم الإلهي، على الرب الذي قال: الذين أعطيتني لم يهلك منهم أحد. أيضا نلتقي بهم كما يصورها لنا الكتاب في رؤيا أصحاح 7، متسربلون بثياب بيض، متسربلون بثياب بيض. فرح حقيقي، يقول الكتاب: فرحا أفرح بالرب لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر. ما هو رداء البر؟ هو شخص الرب نفسه، هو عمل الرب لأجلنا. يقول الرسول بولس: البسوا الرب يسوع ولا تصنعوا تبيرا للجسد لأجل الشهوات، إذ خلعتم الإنسان العتيق الفاسد ولبستم الإنسان الجديد الذي هو شخص المسيح. يقول عن هؤلاء الذين لهم الثياب البيضاء، يقول في أصحاح 7، يقول: غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم الحمل. هل رأيت دماء تبيض ثوب؟ دم يسوع مختلف، دم يسوع يطهر كما يقول الكتاب، دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية، دم يبيض، ثياب بيضاء يعطيها الرب لهؤلاء الأتقياء، رمز القداسة. ربما قالوا في الأرض في ثياب معزة، معتزين، مكروبين، مذلين، مطرودين، محكوم عليهم، لكن الرب أعطاهم ثيابا بيضاء، رمز القداسة والحضور الإلهي المبارك. انظر إلى الصورة التي يكملها الكتاب في رؤيا 7، يقول: في أيديهم سعف النخل. سعف النخل كان يرفع في عيد المظال، عيد المظال رمز التغرب في البرية مدة 40 عام، وسعف النخل للترحيب، الترحيب بالمسيح عندما دخل إلى أورشليم، رمز الانتصار، رمز الفرح. يا لها من صورة جميلة بديعة لهذا الجمع الغفير الكثير الذي لم يستطع أحد أن يعده. الرب يرحب بك، هذا الجمع من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة. لماذا لا تقبل إلى الإيمان بالمسيح الآن؟ افتح قلبك لنعمة الرب وقل له: يا رب أنا أريد أن أكون واحد من هذا الجمع الكثير الذي لم يستطع أحد أن يعده. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء، فابقوا معنا.

يا رب يسوع، أعترف إن قلبي كتير بيدور على الأمان في حاجات ما تقدرش تحميني، وبهرب للانشغال أو للموبايل أو للمقارنات، والأفكار بتزود قلقي بدل ما تريحني.

0: وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. لازلنا نتأمل في سفر الرؤيا في الأصحاح السابع، حيث نلتقي بمجموعتين، مجموعة 144,000 تمثل الكنيسة التي أتت من الخلفية اليهودية، وجمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، واقفون أمام العرش متسربلون بثياب بيض، في أيديهم ساعة في النخل. لاحظوا ترنيمتهم، يقول هنا في الآية العاشرة من سفر الرؤيا أصحاح 7: يصرخون بصوت عظيم، يهتفون الخلاص لإلهنا الجالس على العرش، إنه الملك وللحمل. الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللحمل، إنه الملك وهو الفادي. خلاصه مضمون، خلاصه كامل، هو الطريق الوحيد للخلاص، لأنه ليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. والملائكة اشتركوا مع جماعة المفديين، الملائكة اشتركوا في الترنيم وخروا على وجوههم وسجدوا لله قائلين آمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين آمين. وهم أمام عرش الله يخدمونه نهارا وليلا في هيكله، خدمة نشيطة، خدمة دائمة، خدمة مقدسة في هيكله. لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد، ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أهلا بكم إلى تحدي التطبيق. هل تريد هذه السماء الجديدة والأرض الجديدة؟ إن هذه السماء الجديدة والأرض الجديدة تبدأ بالحياة الجديدة في المسيح، تبدأ بالخليقة الجديدة في المسيح، تبدأ بالطبيعة الجديدة في المسيح، عندما قال المسيح: هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. إن دم يسوع، إن خلاص يسوع، إن شخص يسوع هو الطريق الوحيد لنوال هذه الحياة الأبدية. الحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. والآن إلى ختام الكلام، بقربك يا حبيبي يسوع قلبي اشتهى يبقى طول الحياة، إذ في حماك حياتي تطيب، يا من بموتك فوق الصليب نلت خلاصا وعمرا جديد، نلت سلاما مقاما مجيد في السماء في دار النعيم، حتما سأحيا في دار الهنا، فهي امتداد حياتي هنا. برأيك أهتدي في الطريق، ويدك في يدي كالصديق، ثم إلى داري علاك تأخذني كيما أبقى هناك بالقرب من عرش ربي يسوع. في السماء في دار النعيم فأبقى قربك طول الحياة، وأبقى قربك بعد الحياة. وجودي قربك فضل عظيم، وهو امتياز لخاطئ أثيم، رداء برك يكسو الخطى، وروح قدسك روح الحياة، ينعش روحي ويسمو بها للسماء لدار النعيم. بقربك يا حبيبي يسوع قلبي اشتهى يبقى طول الحياة. ودي بسمة الصباح وهمسة المساء لك.
1: مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

مزمور 23 بيقول: الرب رعايا فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ذل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح. هذه الحلقات لمن يريد أن يفكر قبل أن يقرر، وأن يجلس قبل أن يمشي، وأن يجري قبل أن يقفز في عشوائية المجهول. بورتري صورة المسيح لمن يريد التغيير لا مجرد التأثير، فالتأثير يتعامل مع العاطفة، التأثير وقتي، التأثير سطحي ويزول بزوال المؤثر، لكن التغيير مستمر عميق لأنه يغير الفكر والسلوك. بورتري صورة المسيح منهج ونهج عملي تطبيقي لك ولك ولي، لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة المسيح الأكمل والأجمل والأروع. أهلا بكم إلى بورتري صورة المسيح. أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء إلى بورتري صورة المسيح. بورتري صورة المسيح، عندما كنا أطفال كنا بنرنم ترنيمة في مدارس الأحد بتقول: ماما وبابا ما تزعلوش، لسه الرب بيعمل فيا زي المبنى اللي ما خلصوش، بيكملني شوية شوية. لذلك التغير إلى صورة المسيح، نتغير إلى تلك الصورة عينها، عملية طويلة تأخذ وقت وتستلزم منا التزام روحي حقيقي لكي نتغير إلى تلك الصورة عينها. ومن ضمن الوسائل التي بها نتغير إلى صورة المسيح عينها الخلوة اليومية. وكما ذكرنا سابقا، الخلوة اليومية هي الفرصة الشخصية اليومية المنتظمة مع الله، التي نستمع فيها إلى كلمته ونكلمه في الصلاة ونبتهج ونفرح به ونمجده في الترنيم. في هذه الفرصة سوف أجيب عن سؤال هام جدا بخصوص الخلوة: ماذا تفعل في الخلوة اليومية؟ ماذا نفعل في الخلوة اليومية؟ أولا، استمع لصوت الله في الكلمة. ثانيا، اسمع صوتك لله في الصلاة. استمع لربنا وسمع ربنا صوتك. سوف أضع أمامك نموذج بسيط جدا قبل التغيير والتبديل والتعديل والإضافة على ماذا تفعل في الخلوة اليومية. واحد، ابدأ خلوتك بترنيمة. طبعا أنا عارف أن بعضنا صوتهم وحش. أنا عايز أقول لكم سر: البيتر لايف لما كنت بقف معاهم عشان خاطر أقود بعض الفرص، كانوا بيقفلوا المايك بتاعي عشان صوتي مش حلو، وصوتي كان عالي فكانوا بيقفلوا المايك بتاعي. أنا كان بيتهيألي أن أنا برنم معاهم، وفضلت يمكن 24 سنة فاكر أن أنا برنم معاهم وهم كانوا بيقفلوا المايك بتاعي. لكن على العموم ربنا بيحب صوتي. عشان كده أقول لك ابدأ خلوتك اليومية بترنيمة. يقول في مزمور 108: أحمدك بين الشعوب يا رب، وأرنم لك بين الأمم، لأن رحمتك قد عظمت فوق السماوات وإلى الغمام حقك. ابدأ خلوتك بترنيمة. 2، ليكن في فمك كلمات تمجيد للرب. يقول المرنم في مزمور 145: أرفعك يا إله الملك، وأبارك اسمك إلى الدهر والأبد، في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. ابدأ خلوتك بترنيمة، ليكن في فمك كلمات تمجيد للرب. 3، اظهر أشواقك للرب. يقول في مزمور 63، يقول: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. اظهر أشواقك للرب. 4، اقرأ كلمة الله. اقرأ الكلمة بالترتيب وبتعبد وبفهم. يقول الكتاب في سفر الأعمال أصحاح 17 الآية 11: وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي. ليه؟ يقول: فقبلوا الكلمة بكل نشاط،
فاحصين الكتب كل يوم؟ هل هذه الأمور هكذا؟ اقرأ كلمة الله بالترتيب، بتعبد، بفهم. 5، تأمل في كلمة الله. يقول في مزمور 1:1: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. 6، احفظ الكلمة. يقول في مزمور 119:11: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. 7، سجل كلمة الله. يقول في أمثال 3:1: يا ابني لا تنس شريعتي بل ليحفظ قلبك وصاياي. ابدأ خلوتك بترنيمة، ليكن في فمك كلمات تمجيد، اظهر أشواقك للرب، اقرأ الكلمة بالترتيب وبتعبد وبفهم، تأمل في كلمة الله واحفظ كلمة الله، فمن يحفظ الكلمة تحفظه الكلمة. سجل كلمة الله لكي لا تنساها. أصلي من كل القلب أن يكون لكلمة الله المكان الحقيقي والأساس الوحيد لحياتك. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من بورتري صورة المسيح، أدعوك أن تفتح الكلمة، فعندما تفتح كلمة الله فإن الله يفتح فمه.

0: يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة، وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. امين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 80 لإمام المغنين على السوسن، شهادة لآساف، مزمور.
2: يا راعي إسرائيل اصغى، يا قائد يوسف كالضأن، يا جالسا على الكروبيم أشرق قدام أفرايم وبنيامين ومنسة، أيقظ جبروتك وهلم لخلاصنا. يا الله أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص. يا رب إله الجنود، إلى متى تدخن على صلاة شعبك؟ قد أطعمتهم خبز الدموع وسقيتهم الدموع بالكيل. جعلتنا نزاعا عند جيراننا، وأعداؤنا يستهزئون بين أنفسهم. يا إله الجنود، أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص. كرمة من مصر نقلت، طردت أمما وغرستها، هيأت قدامها فأصلت أصولها فملأت الأرض. غطى الجبال ظلها وأغصانها أرض الله، مدت قضبانها إلى البحر وإلى النهر فروعها. فلماذا هدمت جدرانها فيقطفها كل عابر الطريق؟ يفسدها الخنزير من الوعر ويرعاها وحش البرية. يا إله الجنود، ارجع عنا، اطلع من السماء وانظر، وتعهد هذه الكرمة والغرس الذي غرسته يمينك والابن الذي اخترته لنفسك. هي محروقة بنار، مقطوعة من انتهار وجهك يبيدون. لتكن يدك على رجل يمينك وعلى ابن آدم الذي اخترته لنفسك، فلا نرتد عنك. أحينا فندعو باسمك. يا رب إله الجنود، أرجعنا أنر بوجهك فنخلص.

اهلا بيكم في حلقه من برنامج عايز اعرفني. كلمنا قبل كده عن الكبرياء في حلقات، وعايز اقول افكار تانية عن الكبرياء في حلقات تاني، لكن عايز اقول مثلا ببساطه ان في حاجه من الحاجات اللي بتبين الكبرياء في حياتنا هو انه بقى بننتزع المديح من اللي حوالينا، ننتزع الشكر وننتظر الشكر من اللي حوالينا. صراع أليم إنك ما تبقاش بتنتظر المديح والشكر. ألم رهيب إنك تتسع خارج ذاتك. الاتساع خارج ذاتك بيقول إنك مش مستني التسقيف لكن مستني تدي، وده بيبقى ضد الكبرياء وبيصارع مع الكبرياء. نضج حقيقي إنك تقبل مثلا واحد غريب مختلف عنك، ما تبقاش عايز تفرض عليه رأيك لكن تسمعه وتسمع اختلافه وتقبله. حب إلهي بجد إنك تصبر على اللي حواليك. محدش عنده كبرياء بيقدر يصبر على فكرة. أنا عايزك تتغير وعايزك تكون زي ما أنا عايزه بسرعة، لكن كبريائي بيقولي أنا مش قادر أستحملك، أنا مش قادر أصبر عليك تاني، بالعكس أنا عايز أخلص منك، أنا عايز أخلص من قراراتك، عايز أخلص من الأفكار اللي أنت بتقولها، أنا مش عايز أكون موجود. كبريائي بيمنعني. واحدة من أعراض الكبرياء هو نسيان دور الناس الآخرين اللي حوالينا وناس بالفضل كله ليك، وقناعة تامة إنك أنت صاحب الفضل الأكبر. في كل مرة، في كل حاجة، في كل حدث، في كل حاجة بتعملها، افتكر تشكر اللي حواليك قبل ما تشكر نفسك. افتكر تكون بتسقف لهم قبل ما تسقف لنفسك. افتكر إن قبل ما تكون الناس بتقول إنك عملت ويسقفوا لك، تروح قايل يا جماعة أنا فلان وفلان وفلان وفلان ليهم الفضل في اللي أنا عملته دوت. افتكر دايما إنك تسعى إنك تدي التسقيف والمدح للحواليك. افتكر دايما إن ما يكونش بتنتظر طول الوقت المديح، ومش بس إنك تنتزع الشكر وكلمات الشكر من اللي حواليك. يا بختك لو مش بتسقف لك، يا بختك لو مش ظاهر، لأن ده بيقول إن أنت ما عندكش كبرياء، أو على الأقل حجمت الكبرياء في منطقة حلوة في حياتك.

يا رب علمني أتقوى بحضورك وثبت قلبي في وعودك، ولما أخاف من المجهول فكرني إن المستقبل في إيدك، ولما أضعف اسندني بنعمتك، ولما أنتظر اديني صبر وإيمان.

قبل ما اقعد معاك. اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا

أهلا بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجنا الله بيتكلم. الله بيتكلم ليا وليك، الله بيتكلم كل الناس، الله بيتكلم لكل واحد فينا بطريقته الخاصة. الله بيسمعنا لكن كمان بيكلمنا. الله حي وموجود بيتكلم وناطق. الله كلم زمان شعبه من خلال أمور كتيرة قوي، إعلان عام من خلال الطبيعة ومن خلال الضمير، إعلان من خلال الناموس والمكتوب، إعلان من خلال الأنبياء والحياة أو الكلمة المشروحة، وإعلان كلمنا في الأيام الأخيرة في ابنه، في الكلمة المتجسد شخص المسيح. لكن الله بيتكلم بطرق طبيعية، والله بيتكلم بطرق معجزية. الله بيتكلم من خلال ظروفنا وأحداثنا ومن خلال الأشخاص اللي حوالينا. حقيقة الله كمان بيتكلم من خلال عبادتنا للرب. تقول لي جات فين؟ تعال أطلع معاكم رؤية 1:9 في جزيرة بطمس يوحنا الحبيب لما اتنفى. بطمس كلمة يونانية معناها معصرة أو جزيرة الدوس أو المفرمة، بس هو هناك ربنا بدأ يكلمه ويقول أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة في ملكوت يسوع المسيح وصبره. كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. في رؤية 1:10 يقول كده: كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق قائلا: أنا هو الألف والياء، الأول والآخر، والذي تراه أكتب في كتاب وإرسل إلى 7 الكنائس. كنت في الروح في يوم الرب، وبعدين النتيجة: سمعت ورائي صوتا عظيما. حبائي، ناس كتير الوقت اللي فات ده أخبرنا إيه في يوم الرب في العبادة؟ كل أيامنا للرب، بس أخبرنا إيه؟ مرات كتير نيجي في اليوم ده اللي المفروض يوم نروح نعيد فيه. يعني موسى كان يقول لفرعون، رب بيقول لك اطلق شعب ليعبدونه، وبرح قال على العبادة حاجة، لأن لا نعيد للرب، أنا رايح أعيد. الرجل ده كان في الروح في يوم الرب، لأنه في الروح سمع صوت عظيم في يوم الرب وهو في الروح قائلا: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. عيب قوي قوي لما أكون مؤمن وبقال سنين مش بحضر مع جسد ومع كنيسة في يوم الرب. أنا عارف الكلام ده هيزعل ناس كتير، استقول أنا مش قادر أسمع صوته. ربنا عايزني أكون زي يوحنا في الروح في يوم الرب، وأنا قاعد في يوم الرب شيل عينيك من على الناس، تقول له روح ده أنا متعصر منهم. حبايبي، ربنا عايز يدينا نرفع عينينا من على الناس، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. ربنا عايز يعلمنا ازاي نكون في الروح في يوم الرب. هل انا مؤمن عابد ولا مؤمن نايم في البيت؟ مؤمن عابد ولا مؤمن بقعد قدام شاشة واسمع؟ ده ما يغنيش عن ان انا يكون ليا جسد وليا كنيسة، وبحضر في كنيسة محلية وسط جسد ناس يحبوني وحبهم، يصلوا لأجل وصلي معاهم. تعرفوا وانت بتعبد الرب تفاجأ مفاجأة رهيبة جدا: سمعت صوتا عظيما قائلا لي: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. وبدأ يتكلم الرب مع يوحنا في رحلة طويلة بدايتها يوم الرب، رحلة من العبادة. حبائي، هل أنا مؤمن عابد؟ مؤمن عابد قلبي بيعبد الرب من كل قلبي. أنا بصلي من كل قلبي ربنا يدينا توجه الأيام اللي جاية، زي ما قال يشوع كده في آخر إصحاح في سفر يشوع: أما أنا وبيتي فلنعبد الرب. نعبد الرب، إحنا عايزين يكون لينا جسد وكنيسة، والكنيسة التي في بيتك. بولس يقول التعبير ده 4 مرات في رسائله. هل يا ترى أنا في بيت كنيسة؟ هل أنا مؤمن عابد ولا مؤمن متعسر متزمر، مؤمن ماسك سيرة إخواتي؟ يجي الرب يقول لي: يوحنا كان في الروح في وسط الضيقة، لكن عملت له مشهد رهيب، فتحت السماء على بطمس والسماء بقيت بص على بطمس، وبطمس بقيت حتة من السماء، واستقبل أحلى إعلان وأحلى كلام هو في الروح في يوم الرب. أصلي ليك مؤمن عضو في جسد تسمع صوت ربنا بوضوح وسط كنيستك وسط إخواتك، وترجع من تاني مؤمن ومؤمنة عابدين للرب، والرب معاكم إلى اللقاء.

أصعب حاجة إن يبقى واحد مثلا فقد حد، واحد في عزة ويتوعظ، يبقى في دموع حزين متضايق قلبه موجوع ويلاقي حد بيوعظه. وأنا في سكة أعرف نفسي، وأنا في سكة أعرفك، وأنا في سكة أعرف ربنا، لازم نفكر إن الوعظ، لازم نفكر إنه إزاي نشارك بعض الحياة مش نوعظ بعض. المشكلة إن إنا بنوعظ بعض طول الوقت، ده بجد مش بس في الجنازات، لكن المشكلة الأكبر إنه بينا بنقول كلام مش فاهمينه أصلا، وبنوعظ أحيانا جمل مكررة ملاش أي علاقة بالواقع. خليني أقول كلمات حتى لو بانت تضايق بعض الناس، بس كلمات زي إنك تشعر بالشبع، كلمات زي الاختبار، الامتلاء، الحضور، النعمة، المعية، المشيئة، الدعوة، التمييز، وغيره وغيره وغيره وغيره. كلام كتير قوي الحقيقة ما بيخرجش برا الوعظ، ما بيخرجش برا الوعظات، بنسمعه في وعظات. احنا محتاجين نشوفه عملي. في فرق كبير بين الوعظ وبين الحياة. غموض كتير من المصطلحات الكنسية المنبرية بيورينا قد ايه عجز ان احنا يبقى عندنا واقع يتعيش من الكلام. الاهم ان عجزنا ان نقدم واقع متعاش وتطبيقات للايمان المتعاش، ده اهم بكتير من ان احنا نقعد نوعظه. هو ده الاهم، ان ازاي نقدم واقع يتعاش، واقع حقيقي. الحقيقة بقى الاصعب والاصعب ان كل اللي بلاقيه في الوعظ ده الاقيه في حد، بدل ما اسمعه اكون بلاقيه متعاش فيك، اختبره في مجتمع صحي حقيقي بيكون بيعيش الكلام ده مش بس بيوعظه، مجتمع يعكس الصورة الأصلية اللي ربنا عايز يكون الجسد بتاع المسيح عايش عليها. أقولها لكم كده، مجتمع تمهيدي للمجد الآتي، المجد المنتظرين، والمجد لما يجي المسيح. مجتمع يكون فيه التلمذة حقيقية، يكون فيه ناس بتحب بعض بجد، يكون الوعظ فيه هو أقل حاجة، لكن الحياة والأمور المعاشة هي الأولى. قبل ما تكلمني، قبل ما توعظني، عايز أشوف أنت بتعيش إزاي. مش مهم أنت بتوعظني بتقول إيه، المهم أنت بتعيش إزاي. تعبنا وتألمنا كتير من وعظ كتير بشوفه، ولما تنزل على المنبر ولما ننزل للحياة العملية أليك بتعيش عكس، مش بس غير ان انت بتوعظه، لكن عكس اللي انت بتوعظه واللي انت بتقوله. الحقيقة لو شفت كده انا مش عايز اسمعك بتوعظني تاني. الاهم قبل الوعظ الحياة، بعد ما تعيش الحياة لما تيجي توعظ انا هسمعك وكلي اذان صغير، لان عايز ابقى اشوفك، لاني عايز ابقى بعيش الحياة اللي انت عايشها دي، لاني بشوفك عايشها، فعشان كده حابب الوعظ بتاعك. عشان كده عايز اشجعك تعيش قبل ما توعظ، وما توعص غير اللي انت بتعيشه.

يا رب خلي قلوبنا متواضعة وكلامنا مليان نعمة وحياتنا شهدة ليك، وساعد كل واحدة تشوف نفسها بعينك وتعرف إنها غالية في نظرك. باسم يسوع، أمين.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه.
2: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهادته.

أهلا بيكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من الله بيتكلم. الله بيتكلم حيرة شديدة في أوقات إن أنا مش قادر أسمع صوته. مرات كتير شباب يقولوا لي يا أسيس الأرض نحاس والسماء حديد ومش سامعين ولا حاجة، مية ونور قطعين تماما، مش قادر أسمع صوته. وأحيانا بنقولها ببساطة أنا فاصل، أنا مش عارف هو عايز إيه. بس في الحقيقة احنا بدأنا كون لي علاقة شخصية في الحلقة الأولى فنقدر اسمعه. الله بيتكلم في أيوب 33:15 بالرؤى والأحلام. أيوب 33 وعدد 19 بالظروف والألام، بس يقول كده في عدد 23 إن وجد عنده وسيط مرسل واحد من ألف ليعلن للإنسان استقامته. الله يتكلم من خلال الأشخاص المحيطين. تقول لي يعني ايه؟ يعني ربنا عنده، وهنا يقول واحد من ألف، يعني احنا مرات كتير يقول لك يا دي نسبة ضعيفة واحد من مية. لا لا لا، الموضوع اكبر من كده، انه واحد من ألف، من بين ألف واحد ربنا ممكن يكون عنده واحد يبعته ليك وليكي عشان يكلمك بكلام ربنا. ممكن تكون بتسمعنا في الراديو دلوقتي، ربنا يكلمك من خلال الراديو، من خلال برنامج، من خلال ترنيمة. ممكن تكون حد بيبعت لك مسج يقول لك فيها رسالة خاصة جدا وهو ما يعرفش حاجة عنك. ممكن أكون في الكنيسة وقاعد ولاقي رسالة متفصلة عليا، ده مش صدفة. واحد يقول لك يا على الصدف الرهيبة، ده أنا دخلت لقيته بيتكلم وكأنه عارف موضوعي. لا، ده مش صدفة، دي طريقة ربنا بيتكلم بيها. ربنا عنده ناس بيتكلموا، وهتلاقي الكتاب المقدس مليان بناس من دول يتكلموا في أوقات بكلام خاص جدا ربنا بعته. أنا كان ناقص بس تقول اسمي، وكأنه حد محكي لك على اللي أنا بعبر فيه بدقة شديدة. أنت بتحكي وأنا مزول، قلت له أنا ما أعرفش حاجة عنك، ما اللي أنا متأكد لأن اللي جوايا أنا مش محكي لأي شخص على الأرض، بس فوجئت أن أنت بتحكي كأنك أنا محكي لك وأنت بتعمل إعادة للي أنا حكيته لك. وقال لي أنا ربنا كلمني بصورة واضحة. الله بيتكلم، استخدم بشر أوان ضعيفة، لكن يعرف يوصل بيها رسائل خاصة جدا جدا. وأنا نفسي أقول لك النهاردة، أنت كمان شخصيا لما ربنا يشغلك بحد، واحد يجي يقول إيه أنا كنت مشغول بيك الأسبوع اللي فات ونفسي أسأل عليك، طب ما سألتش عليا ليه؟ أصلا انشغلت. مرات ربنا يشغلنا بأشخاص وما نتحركش، ومرات ربنا يشغل أشخاص بينا وما نتحركوش. لكن يا سلام لما يبقى الواحد متاح لربنا وربنا يقدر يحركه. ربنا بيتكلم من خلال الأشخاص المحيطين، وإن كان واحد من ألف بس ربنا بيتكلم. ربنا بيتكلم من خلال رجاله الأتقياء اللي بيحملوا كلام الرب ويجوا يقولوا كلام خاص جدا من عند الرب. وأنا بشجعك النهاردة لما تسمع حاجة كده ما تاخدهاش من إيد واعظ أو إيد حد بعت لك مسج أو برنامج في الراديو، لكن خدها من إيد ربنا. أنا ربنا بيكلمني شخصيا، وبعت الشخص ده ما إلا إناء أو حد ربنا بعته يكلمني، وأنا هسمع صوت ربنا وأكون مطيع لصوت الله. أنا بصلي من كل قلبي أنه ربنا يحرك مننا ناس أشخاص يتحركوا بموجب الإعلان ده. تعرفوا مرات كتير كان بولس يتحرك، مرة من المرات كده وهو بيتحرك قام واحد من الأنبياء كده في سفر أعمال الرسل راح مسك المنطقة بتاع بولس، قال إن صاحب المنطقة دي في شدائد تنتظره، صاحب المنطقة دي هيبقى عليه حرب وهيبقى عليه وثق وشدائد. وبولس قال في أعمال 20 وهو رايح كده بالكلام ده، أنا عارف إن أنا رايح أورشليم وأن شدائد ووثق تنتظرني. ليه؟ واحد من رجال الله القديسين كلمني بكده. فالله بيتكلم من خلال الأشخاص المحيطين. بس احنا مرات كتير، مرات يقول لك صدفة ومرات يقول لك معقول ده يمكن هو ما يقصدش، او لا، ربنا بيتكلم. ربنا بيتكلم من خلال الاشخاص المحيطين، من خلال الكتاب المقدس كله. ربنا يا ما تكلم، يا ما تكلم، يا ما تكلم باشخاص
محيطين، بعت معهم رسائل قوية جدا. وتعرفوا يعني مرات كتير تبقى للتشديد يشددني، ومرات كتير تبقى للتبكيت وللتوبة. يعني زي نسان النبي لما راح لداود، واحد حكى له قصة، واحد غني عنده غنم كتير، واحد غلبان ما عندوش غير غنماية، جه ضيف للغني خد غنماية الفقير ودبحها، قال له هذا الرجل يقتل. أنت هو الرجل، أنت عملت كده بس أنت مش واخد بالك، أنت عملت كده. فربنا بيحرك أشخاص، ممكن ربنا يجي لك في وقت انت منحني فيه يبعت لك رسالة تقويك. وممكن مرات كتير اكون متقصي، ربنا يبعت لشخص التبكيت او لتوبة. فهل تقبل ان ربنا يكلمك من خلال الاشخاص المحيطين؟ اصلي ليك وليكي وليا ان ربنا الايام اللي جاي يدينا نكون متاحين لصوته حتى من خلال الاشخاص القريبين او حتى البعيدين عنا. والرب معاكم لحلقة جديدة، الى اللقاء.

جميع قائلين أمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين. أمين. يا رب بشكرك لأنك مستحق يا رب أنك تاخد الكرامة والمجد

0: انا دايما بحب اقعد مع رندا عشان رندا كواليتي تايم، يعني دايما بتقعدي معاها وان تو وان، عمرك ما بتطلعي فاضيه، عمرك ما تحسي ايه ده يعني بنضيع وقت. فبحب قوي الاعداد بتاعتنا اللي على الجنب، يعني عارفه لما بشوفك وسط الاسبوع حتى لما تقابل كتير بحس برضو بتوحش ان احنا نقعد لوحدنا، عشان بحس ده بقى اللي احنا بتباني فيه بجد.
1: دايما عندك حاجه تقوليها.
0: اه بتباني قوي. عارفه رندا، وانا افكر في حلقتنا فعلا اللي جه في بالي ان بحس ممكن الناس تبص لرندا من بره وتحس يعني رندا ناقصها ايه بجد، يعني حلاوه. طبعا مش هنتكلم على الجمال، بس بجد اللي هو كل حاجه يعني تبدو من بره اكنها مثاليه، وقليلين قوي اللي يعرفوا التحديات اللي انتي بتواجهيها كل يوم وما بتخلص، يعني التعب اللي في جسمك اللي على طول، وانك اصلا هنا بعيده عن اهلك واللي تعرضتي له وانتي هنا بعيده عن اهلك. يعني عايزاكي تحكي لي كده اكتر عن مشاعرك وانتي في تحديات ما بتخلص، وخليني انا بعدين اقول حاجه، بس عايزه اسمعك الاول في الحته دي.
1: فهمت ليه مش راضيه تقولي لي موضوع الحلقه؟ بتحطيني تحت الامر الواقع قدام الميكروفون. ماشي يا ليزا،
0: تنبسي خلاص.
1: ماشي يا ليزا. طبعا في كل انسان كده جوه في طفل ما بيرضاش يكبر بسهوله، يعني في حاجات كده بترجعي لها للطفوله بتحدد دلوقتي انت مين، بتفكري ازاي، ردود افعالك عامله ازاي، بتخافي من ايه، بتتشجعي من ايه. العادي بتاع يعني انت بتقولي شكرا، بتقولي لي شكلك حلو، الحاجات دي اللي هي ماليش فضل فيها، ما بعتبرهاش كومبلمنت، اعتبرهاش شكلك حلو. طب يعني اعمل ايه؟ يعني عملت ايه عشان يبقى يعني اتولدت كده عينيا زرقاء؟ اصلا عندنا عينين زرقاء في العيله. واو عينيك زرقاء ليه؟ واو انا مالي، انا ما عملتش حاجه،
0: ما دفعتش فلوسها فعلا.
1: في حاجات ايه ده طويله، طب يعني اهلي طوال، يعني عادي. في حاجات كده اللي هو ليه ده ميزه ما اعرفش يعني، فما بتوصليش يعني. في كومنتس كده لما سبيشلي بتكون شعرك حلو، طب ماشي يعني اتولدت بشعري كيرلي فعامل ايه يعني؟ مش حاجه بتاعتي، غير لما تقولي لي مثلا برافو عليك اشتغلتي على الحته دي ظبطتيها، بقيتي بتقري حلو، بقيتي بتناقشي حلو، بقى عندك كاريزما في التفاعل، حاجه انا اشتغلت عليها. هدخل الكومنت واخدها واقول لك ثانك يو شجعتيني بنتي، بس عمري ما هتشجع من تعليق انا ماليش فضل فيه. فاهمة قصدي ايه؟ يعني ابتداء من اول تعليق ليكي اللي هو الشكل من بره، ما لا يعني لي شيء امانه، انا مش بتفلسف ولا بقول
0: عارفة
1: عشان ابهرك بامانه، ما بيوصليش اي كومبلمنت على حاجه ماليش دعوه فيها. يمكن مرات اذا لبسي حلو فانا ليا دخل، ان انا حطيت اللون ده مع اللون ده، بس ان انا شعري النهارده حلو ولا اذا شكلك لطيف لا يعني لي شيء. ايه اللي جوه بقى؟ تراكم طبعا، قلتي شويتين تحديات. طبعا اني انا سبت بلدي وانا 28 سنة، انا حد كان بحب بلده وبحب شغلي، بحب شغلي، كنت مهندسة معمارية، كنت بحب شغلي، كنت مسؤولة عن الشباب في خدمتي مع الشبيبة، كنت احب تواجدي هناك. بحب اهلي جدا، احنا الاردن قليلين ففي امان كده في العدد الصغير، يعني كلنا بنعرف بعض، بتخبطي في ده بيبقى ابن خال ابن عم كده، لازم تلاقي شبكه كده تلاقي كل الناس تعرف بعض. فالسكيل ده المقاس ده لما كبر كده والرب دعاني لي وعارفه بالظبط امتى وفين وكان فين وايه الايه وايه المكان وايه الكورس اللي خدته ونداني لتوسيع تخوم، ما فهمتش يعني ايه. وبعد كده يا لهوي ده مش توسيع تخوم، انا طلعت من 5 مليون ل 120 مليون بوبوليشن. فيعني كانت نقله مش سهله، يمكن سهله عشان هي عرب في بعض، سهله عشان في دايره الايمان ودايره الخدمه، سهله لاني شويه كنت بعرف ماجد، كان بقى اصحاب فتره كده من بعيد لبعيد من غير اي اغراض الصداقه ولا كل حد في بلده، كان في شويه حاجات مريحه كده. فلما اتنقلت كانت سهله، دخلت في الخدمه على طول، وكان ده يعني الا الناس اللي عايزه تتجوز تطلع برا البلد، المهم قوي تكون مشغوله ومشغول لما تطلع المكان الجديد، عشان ده بيخفف خفف من الهوم سيكنس بقى، وان انا عايزه ارجع بلدي. جيت هنا وفقدت ناس كثيره من عيلتي خلال اخر 8 سنين، فوق العشر أشخاص، ودايرة قريبة جدا، يعني أب وأم وأخت وجوز أخت وعمتين وخالة يعني وتيتا تيتين. فكان صعب ما تكونيش موجودة، تحسي وأنا كان لازم أكون موجودة، طب أنا بروح بزور، لا هو مش نفس الحاجة. وبعد كده بخلص على فكرة أول حد غالي بيروح عليه، عشان بتوافقيني ولا لا؟ لما بيروح لك حد غالي على قلبك أول واحد، خلاص كده في مشاعر بتتشل،
0: بيحصل فريز،
1: فريز كده عشان مش عايزة تحسي بقى.
0: أيوة.
1: يعني لأنك لو حسيتي هتتضايقي، هتتوجعي، هترجعي يا لهوي طب أنا
0: هتخش
1: كنت أعمل حاجة
0: مش هتطلعي منها أصلا.
1: بس فالتاني حد لما بيروح ما بيبقاش مشاعرك للحدث نفس مشاعر الأول، شوك أول تروما كده مع آخر حد. يعني أنا أختي راحت من سنة بالضبط، صحية جدا، ما فيهاش أي مرض ولا حتى في عندي حاجات في العيلة بس ما مش ورثة أي حاجة من دول. برين أنيوريزم ده كده عيب خلقي واحد بالمش عارفة كم ألف في المية اللي هو مين ده راحت إزاي كده في لحظة كده راحت غيبوبة 3 أيام، اليوم الثالث كانت رايحة، فاللي هو إزاي؟ وكان جوزها متوفي قبلها ب5 سنين، فدي كانت تروما للعيلة، عندها 3 شباب أصغرهم 15 سنة. فكل الأحداث دي بتبقى بتشلي مشاعرك تجاهها. أيوة. عشان ما تحسيش. في تحديات، عندي دايما مشاكل في ظهري، انا طويله ومن يومي عندي مشاكل في الظهر، بتمشي الحياه، بتمشي ليزا يعني.
0: لا بس الحياه مش بتمشي قوي رندا، انا بحس فيكي حاجه بقى، وده نفسي كل حد بيسمعنا، انا بحس دايما انتي بتعرفي تشكري، ودايما بتختاري انك تبقي في الوسط خدمه، ووسط انك تقدمي رساله، ووسط انك تعملي حاجه. انا ما اعرفش ازاي يعني، هو يمكن يكون اختيار فعلا، بس انتي ما بتسمحيش لحاجه تعطلك يعني. حتى مع اخر حوار معها واللي حصل وقد ايه كانت صدمه، انتي وقفتي شويه ورجعتي تاني يعني، فاهمه؟ اخدتي وقتك انا ما اعرفش بتعملي ازاي، بس انا بحس دايما ان انتي مش بتشكي. عمري ما سمعت بتشكي من ظهرك ومن رجلك الحقن المستمره اللي بتاخديها، حتى وانتي بتقوليها بتبقى كاجوال.
1: لما بشتكي بتوجع بزياده، بتصعب عليا نفسي امانه. يا ليزا لما بقعد اشتكي بحس خلاص الدمعه هتفر من عيني، خلاص يبقى يعني هتعمل ايه الشكوى اصلا؟ هي مش هتساعدك. انا جيت لليزا قلت، قعدت اقول لها بصي انا ظهري اتدمر النهارده، وانا ليه كده وليه مش عارفه ايه، واشتكي. انت مش هتساعديني غير انك سامعاني مشكوره، بس انا هتصعب عليا نفسي، فبقى موجوعه وصعبانه عليا نفسي. أيوة. نفس زاد الجهاز يعني،
0: فبلا حقيقيه جدا،
1: لان ربنا يعني انا اللي اختبرته يا ليزا، مش تاني، مش بروح عن الامور، بس انا ده مختبره بقالي سنين عمري يعني. انا بالنسبه لي في لاين كده اوف مشاعر جنب الاحداث. فانا مثلا يعني دلوقتي لما اختي راحت وحزنت قوي، طب ما هي لما كانت اختي قبل ما تروح كانت موجوده، بس كان ممكن برضه يكون عندي مشاعر سلبيه لحاجه تانية وثالثه، فمش هينفع نعيش شغالين بالمشاعر السلبيه. هتلاقي حاجه تحزني عليها، تضايقي عليها، تحسي ليه انا، ليه يا رب بعيد، ليه انت مش شايف، ليه مش سامع، ليه مش حاسس.
0: وبعدين دخلت في الحوار ده قبل كده مع ربنا؟
1: دخلت وطلعني. يعني كان هو اللي طلعني للامانه، لان السلام الله ده الذي يفوق كل عقل، اللي بيحفظ القلب والفكر، اختيار. بس ده انا بالنسبه لي معنى النعمه في الكتاب المقدس، الاختبار ده علاقتي بيه. بصي مش ان هو يعني مع جوزني جوازه هايله بموت في ماجد،
0: احنا متاكدين
1: اداني ولدين حلوين اشكر ربنا عليهم. بس الاحداث دي بتديكي سعاده كده. مش وقتي، مش قادره اقول وقتي لان ماجد قاعد معايا كتير والعيال يا رب يديمهم نعمه في حياتي. بس انا قصدي الفرح ده ثمر روح قدس عايش جوايا. مش هستنى بقى الأسباب المعينة اللي بتطلع وتنزل. يعني الثابت هو اللي أنا همسك فيه. إيه ثابت؟ ده ربنا، ده سلام ربنا، ده وعد، ده متعطالي من غير ما أتعب فيه. بس أنا لازم أطلبه، لازم أكون عند مجاري المياه عشان تكون شجرة مليانة ورق. أيوة. أخضر حلو، كل ما يصنع وينجح لازم الشخص ده يبقى مزروع عنده. مش بقول خالص أنا دلوقتي أنا عندي مطبات، طبعاً عندي مطبات، مفيش حاجة اسمها أن أنا بنمو مع ربنا فانا رشقت فوق. لا، احنا في حياتنا واحنا طالعين للعالي بنكون طالعين ونازلين، طالعين ونازلين. عمرنا ما بتبقى خط مستقيم ان انا هثبت في الرب وهطلع، لا. مرات كتيره بعدي علي اوقات صامته قدام الرب، ومرات ببقى زعلانه منه، مرات بدبدب في حاجات معينه، بس في محيطه يعني، لان بقول له بص ما تشيلش مني اي مشاعر، بس خليني لازقه فيك كده.

0: يعني انا اعتقد عمري ما بس قليل قوي بسمعك بتحكي لنا احنا مشاعر، في الغالب بتروحي عند ربنا تخلصيها وتطلعي لنا بقى بال
1: ومرات عارفه الصوره دي لما بيقول دير جاد وبعدين فيها
0: دموع.
1: خمس ست سبع دموع وبعدين ايمان، يعني مرات تبقى مش حتى لازم تقولي له لانه هو فاهم، انت بس متواجده في محضره وواخده منه سرقه منه السلام. انا ده بالنسبه لي الاختبار، بغض النظر عن الظروف، عن الحاجات، عن الصحه، عن اي حاجه.
0: انت قبل كده او انت دايما علمتيني حاجه وبجد شوفي قلتيها من زمان قوي بس لغايه النهارده انا قاعده بيها، بتقولي دايما امسكي في ربنا في وقت بتقوليها كده بالكلمه من فضلك قوليها بقى للي بيسمعونا. ايوه يعني في وقت ان الدنيا حلوه علشان ده اللي بيبقى كريدت للوقت الصعب. هل ده اللي انت فعلا اختبرتيه يا رندا؟ يعني بما ان انت تحديات بلا نهايه، هل بتحسي فعلا في الوقت ده لما بتمسكي بتحفظي البايبل وبتحفظين البايبل، يعني في حاجات بتعمليها طول الوقت؟
1: بتحفظي
0: انا حافظ صعب عندي بس اقصد على طول بتعملي حاجات. هل بتحسي ان ده بيسندك فعلا في الوقت الجاي؟
1: يعني انا دايما بقول الجمله دي ثانك يو عشان بتفكريني فيها، انا بحبها جدا.
0: ايوه
1: بقول دايما لما بيجي الوقت الصعب بتبقى كده في سهم الله كده بينزل عليك، ده مصطلح مصري مش في كده، بيبقى شوك والتروما بتخليك ساكت موجوع مش عارف تتكلم، لا تقول له ليه عملت كده ولا تقول له ساعدني حتى ولا تقول له، بتبقى خلاص نازل عليك شلل معين. فاللي هيسعفك في الموقف الصعب ده الاستثمار اللي انت عملته في وقت البحبوحة اللي هي الوقت الحلو وقت اللذيذ، فما تاخدش الوقت اللذيذ على ان انا خلاص مش محتاج ألزق في ربنا. ده الوقت اللي تستثمر فيه اللي هيطلع معك كلام او مش كلام او اهات في الوقت الصعب. وده فعلا بيسند يا ليسا، يعني مرات كتيرة تطلع آية ايه ده انا حافظاها دي، بس يا لهوي انا عايز اقولها لك قوي بقى، اقولها لك قوي مش عايز اقول معاها اي حاجة. تبقى مرات آية طالعة وعد طالع وماسكة فيه ولا كلمة تانية، هي مش طول صلاة.
0: أيوة هي مش بالطول فعلا زي ما انت بتقولي، ممكن تبقى حتى دموع بس. أو جربتي انه بيطبطب عليكي؟ يعني ايه مرة حسيتي ربنا طبطب عليا بطريقة؟ أكيد كتير، بس عارف في أوقات كده في لمسات معينة.
1: أيوة.
0: بتحسي أكن طبطبة كده أو بيصالحك بطريقة بتبقي وصلك قوي، يعني تحسي ده أنت
1: ده انت. ويعني عندي كم حاجه كده فاكراهم وعارفاهم، ومرات بعد اقول له فاكر يا رب لما عملت كده انا محتاجه واحده تانية كده افكره فاهم.
0: أيوه.
1: مرات اقعد اضحك كده، مرات بصلي صلوات كده واقول للرب اكيد بيضحك دلوقتي عليا. مرات كنت بدور على حاجه فاكر البتاع ده هو كان هنا، فكرني من فضلك حطيته فين كده. اللي هو انت حاسس بالمشاعر دي بس خليك معايا. بس في طبعا اوقات طبطبه ما كانش مفهوم التعزيه، ومرات كنت اشك هو انا سرقاني السكينة ولا ده سلام الله. عارفة دايما عندي الحوار ده، هو أنا مغيبة؟ هو أنا in denial؟ هو أنا في الغيبوبة؟ أنا في مية اللفت كل المصطلحات المصرية
0: أنا مسلم ما أنا أخذ بالي.
1: ولا أنت ولا ده هو سلام الله الذي فوق العقل؟ يعني الهدوء اللي بتديهوني ده أنا بجد مغيبة ولا انت قاصد يا رب؟ ولا هو ده فعلا السلام يطلع ده السلام يا اخواتي اللي يطلع ده السلام اللي بنشرح عنه ونقول
0: ايوه الله.
1: وجربت عشان ما بقاش بقى تو بقى اللي هو في السايد اللي لازق، لا في اوقات تانية ببعد. بيبان في

0: انا عارفه ان يومك زحمه، يعني انت برضو حياتك زحمه قوي قوي. هل حاسه انه بالزحمه دي ستيل لا ده حاجه اساسيه؟ يعني انا عجبني حلو حوار اسرقها دي، لان ساعات احنا الستات او انا شخصيا عشان شخص بحب اعمل حاجه بيرفكت، وانا عارفه انك كده. لو ما صحيتش الصبح واخدت الكواي تايم بكره، يعني عارفه بحس لا اكيد مش النهارده خلصنا، بحب الحاجه تبقى مظبوطه، وانا عارفه انت كده. فهل ده شفتي بعدين في وقت كنتي بتعملي كده وبعدين حسيتي لا انا حلوه اصلي اسرقها؟
1: ايوه اسرقها. أيوة وانا سايقه في العربيه، انا الغيوم بالنسبه لي بتكلمني، بتكلم عربي انا في الغيوم قوي، يعني انا
0: مش عارفه ازاي
1: بضرب كده سانست تحفه بالنسبه لي، في حاجه كده بتخليني اكلم ربنا في الغيوم. فمشواري للشغل دايما بلقطه، فبسرق كده شويه حاجات.
0: واو. طب رندا، نفسي تقولي حاجة لكل واحدة بتسمعنا عندها تحديات مختلفة، ممكن تبقى جسدية أو نفسية، عشان أنا عارفة إن جربتي كل التحديات. نفسي أولا عايزاكي تقولي لها مشاعرك في الوقت ده. ناس بتفتكر إن إحنا يعني أو ساعات بنتلام، فاهمة؟ مالك مقفورة؟

0: مالك ليه بتاع. وساعات لما بتاخدي على الوجع الناس بتحسسك اكن ما انت متعوده، ازاي يا جماعه ما لسه بتوجع يعني. دي ممكن حاجه حتى نتكلم فيها قبل ما نقول رساله، بس انت مش بتحسي كده ساعات؟ الناس بتحس ما انت متعوده يعني، مثلا مع خامس خبطه دي مش اول خبطه رندا يا جماعه، ستيل بتوجع يعني.
1: يعني انا من نوع، انا رندا من الناس اللي مش اللانجوج بتاعتي ان انت تيجي تحس معايا وتعيط معايا وتعيطني. انا مش كده يعني، انا هتلاقيني يعني بتزوي. أيوة. حاجه صغيره تفكرني في حاجه، ادخل في اي حته اعيط دقيقه واطلع اوكي. يعني انا مش من النوع اللي اي اوبن اب باي حاجه انت عايزه تعرفي عني. أيوة. اي اوبن اب، ما عنديش اي مشكله اخبي
0: مشاعر. لا
1: بس مشاعر كده مش عشان بحتفظ فيها. تاني انا بحس لو انا حزنت على نفسي او حزنت نفسي او الناس تانية حزنتي ما بحلش الموضوع يعني وبيكبر.
0: دي نقطه بالنسبه لي اول مره افكر فيها على فكره. يعني بالعكس انت قلتي حاجه صح، لان انت وفعلا في ناس ممكن تقول لك يا حرام وبتاع، فتحسي ده انت طالعه انا فعلا يا حرام بقى.
1: ايه ده هو انا يا حرام وانا مش عارفه
0: ده انا لازم اعيط اكتر بقى.
1: صح.
0: طب تقولي ايه لكل حد فعلا بيحدي في تحديات؟ وساعات بيبقى اقول لك حاجه، ساعات الواحد بيبقى صعب يمسك قوي في ربنا في الوقت ده بالذات، لانه وبالذات برضو انه يعني انت بيبقى عندك ساعات ايمان وبتبقي متاكده، بس في اللحظه دي كل ده بيروح على الجنب.
1: طبعا لا، في حاجات كتيرة بتزعزعك والتحديات والتجارب. لو واحدة ما خبطت كيش، أنا عارفة يعني في حاجة اسمها نيو ليفل نيو ديفل، دايما في حرب روحية على أي ليفل أنت روحي فيه. فلو أنت شاطرة في دي هتتخبطي في حاجة أكبر أعمق بتوجع أكتر. أنا بس اللي بقوله يعني بالنسبة للتحديات بتاعتنا، السلف توك ده مهم جدا، ده ثلاث أرباع الحل. أنا بقول لنفسي إيه عن المشكلة اللي حصلت معي وبكلم ربنا عليها إزاي. يعني أنا لو حزنت على نفسي هعرف أنزل تحت، مش هعرف أطلع.
0: صح.
1: أنا لو رصيت كتبت جنب بعض الحاجات التحديات أمانة يا ليزا مش هرفع راسي. بس أنا يعني السلف توك ده مهم جدا. ومش هستنى الدنيا تبقى حلوة عشان أبقى هابي. يعني أنا السعادة دي، الفرح ده اللي من حقي، ده ميراثي. صح. من الرب، وده حاجة متعطالك كده على طبق من فضة. هتاخديها من ايدك ولا لا؟ ولا هتستني الدنيا تبقى كويسة؟ مش هتبقى كويسة، اوعدك كده بشرة صارة لكل من يسمعنا. عمر ما الدنيا هتبقى حلوة.
0: أيوه.
1: مش هتبقى، لان في العالم يعني الرب قال انه هيكون لكم ضيق، في العالم هيكون لكم ضيق. فده وعد ربنا. بس ثقوا، انا غلبت العالم فانا هديك النصر، انا هديك الفرح، ومن حقك سلام، ومن حقك تمسكي بالسلام ولا هتدوري. يعني لو عايزه تتنكدي دلوقتي هعيط لك على قدام الميكروفون. صح. دلوقتي في ثانيه ممكن. لو سبتيني كلمت نفسي عن اوجاعي هعيط لك حالا. فانت هتختار الباب ده ولا الباب ده، انت هتختار تشوف الحاجه البوزيتيف، تشوف التشكيل، تشوف ايد ربنا، تصدق ان هو غلب اوريدي ومعاك في ظهرك، ولا هتاخدها بدراعك وتحزن على نفسك.
0: صح.
1: وتقول للناس على وجعك وتحزن انت وهم على وجع. يعني
0: صح. انت قلتي اصلا، انت عارفه لسه من قريب كنت بعدي بتحدي كده، وعارفه التحدي اللي هو يا رب مش بنخلص يعني، يا رب ما عندكش حاجه جديده يعني بجد. وانا برضو في الصعبانيات دي، وانا لما بخش فيها بقى انا عكسك، انا احب اعيط ونعيط ونجيب ناس تعيط يعني. بس فعلا ادركت زي ما انت بتتكلمي دلوقتي، انا مستغربه لانه الكلام فعلا فرق جدا، لان حسيت انا طلعت من اليوم ده انا حاسه ايه الحياه دي بقى، فعايزه انهار اكتر. وبعدين فوقت نفسي زي ما انت بتقولي بالسلف توك، رب انا عارفه بس انت كنت في التحدي اللي فات، ايه الجديد يعني؟ انت برضو هنا، انا عارفه انك هتكمل، انا عارفه انه في الوقت ده هتبعت حاجات. ففعلا السلف توك ده اللي بيتقال. وانت قلتي حاجه مهمه في النص اتمنى يكونوا اخدوا بالها منها، لما قلتي لما بلاقي مشاعري بتغلبني باخد ثانيه وارجع تاني. يعني بديها حقها بس ما بقعدش فيها كتير، لانه قعدت فيها كتير زي ما انت بتقولي يا نهار.
2: يا رب علمني اجري ليك اولا، وافتكر انك ملجئي الحقيقي وقت الخوف وعدم الأمان. ثبت قلبي في محبتك، وحررني من المقارنات ومن إني أدور على قيمتي في رأي الناس.

0: إعلان كلمة الله. تأمل يومي لديريك برينس. 14 أكتوبر. الإيمان الحقيقي بيدخلنا للراحة. الأسبوع ده ديريك برينس بيشرح لنا إنه في وعد من ربنا إننا ندخل لراحته، والنهاردة بيوضح لنا قد إيه الإيمان الحقيقي مهم جداً علشان ندخل لراحة الرب.
1: السبب الرئيسي في إن شعب الله ما دخلش أرض الموعد هو الإيمان، وده نفس السبب اللي بيمنعنا النهاردة نمتلك وعود الله لينا، وده اللي بيأكده كاتب رسالة العبرانيين لما بيقول: لأننا نحن أيضا قد بشرنا كما أولئك، لكن لم تنفع كلمة الخبر أولئك إذ لم تكن ممتزجة بالإيمان في الذين سمعوا. عبرانيين 4:2. ممكن جدا نسمع كلمة الله، لكن لو ما استقبلناش الكلمة بإيمان مش هيكون ليها أي تأثير، ومش هتحقق مشيئة الله من ناحيتنا ولا البركات اللي وعدنا بيها. الإيمان ضروري جدا علشان كلمة الله تنجح في حياتنا. ويكمل في العدد اللي بعده ويقول: أما نحن الذين آمنا بالبشارة فسوف ندخل إلى راحة الرب. الإيمان الحقيقي بيدخلنا للراحة، فهل بتستمتع بالراحة اللي ليك على أساس الإيمان؟ هل حققت الشرط المهم جدا ده اللي هو الإيمان؟ ولا أنت عايش نفس الخطر اللي عاشه شعب إسرائيل لما قسوا قلوبهم، وبسبب عدم إيمانهم خسروا كل اللي الله جهزه ليهم؟ هتبقى مأساة حقيقية إذا تكرر ده معانا النهاردة. في الحقيقة كلمة ربنا بتقول لنا إن ده احتمال يحصل معانا برضو إذا ما اجتهدناش علشان ندخل لراحة الرب. وفي عدد 11 من نفس الأصحاح كاتب الرسالة بيقدم لينا الحل العملي للمشكلة دي، وبيقول: فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لألا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها. عبرانيين 4:11. يمكن وضحت قبل كده إن كل ما تشوف آية في الكتاب المقدس بتبدأ بحرف الف أو الفاء السببية، فأنت محتاج تفهم السبب، والشاهد اللي قريناه بيبدأ بكلمة فلنجتهد، وهنا كلمة الله بتحذرنا من إننا نضل أو نتوه بنفس الطريقة اللي تاه بيها شعب الله في العهد القديم. عشان كده محتاجين جدا نحمي أنفسنا من الوقوع في خطية عدم الإيمان. الدعوة هنا إن إحنا نجتهد ونعيش في طريق الإيمان، ودعوتي النهاردة ليك إنك تحفظ إيمانك وتهتم بيه. وخلونا كمان نقوي ونشجع إيمان بعض، ونخلي بالنا جدا من الوقوع في نفس الفخ الرهيب اللي وقع فيه شعب الله زمان بعدم إيمانهم. خلي بالك، في ارتباط مباشر بين العصيان وعدم الإيمان.
0: يا رب، عاوز أشكرك على وعدك بالدخول لراحتك، وبعلن إن الإيمان الحقيقي هيقودني للدخول لراحتك، وبعلن إني هسعى دايماً إني مفقدش الدخول لراحتك. آمين. للمزيد من الكتب والعظات لديريك برينس، زورنا على موقعنا www.dbmarabic.com.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط. احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف. لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه. امين.

يا رب يسوع، أعترف إن قلبي كتير بيدور على الأمان في حاجات ما تقدرش تحميني، وبهرب للانشغال أو للموبايل أو للمقارنات، والأفكار بتزود قلقي بدل ما تريحني.

0: رساء الخربر حديث خيالي ويمكن يكون مضحك بعض الشيء، لكنه بيحمل في داخله رسائل جادة من معسكر العدو. هي رسالة موجهة من إبليس إلى واحد من أتباعه، لكننا حبينا نلتقط موجهات الرسالة دي ونحللها لنفسنا ولحياتنا. اسمع، ابتسم، لكن خد كل رسالة من الرسائل دي على محمل جدي وشخصي جدا لحياتك ولحياة المؤمنين اللي حواليك. ودلوقتي مع رسالة جديدة من رسائل خربر لخادمه علقم.
1: عزيزي علقم، شوف يا علقم بيه، الزمن اللي بيشغل الزبون بتاعك متقسم لاربع اجزاء: الماضي والحاضر والمستقبل والابدية. وعلشان احنا نركز مجهوداتنا وما نضيعش وقت، لازم الاول نراقب العدو بيهتم بايه. استنتجت بعد دراسة مطولة وطبعا بفضل الذكاء المعهود ان العدو عاوز الزبون مشغول بزمنين اتنين وبس: يا اما الابدية اللي هي في الحقيقة انشغال البشر بالله نفسه على اعتبار انهم هيكونوا معاه، وطبعا احنا مش هنسمح بكده، او ينشغلوا بالحاضر، والحاضر ده هو الوقت الوحيد اللي بيملك فيه البشر الحرية والواقع في نفس الوقت، وفيه ضميرهم بيفكر قبل كل تصرف ومكتفين بنعمة اليوم بيوم ومشغولين بالصليب، الكارثة اللي ما كانش معمول حسابها، اللي كل واحد فيهم شايله وماشي بيه ورا العدو. انما احنا بقى يهمنا نشغله بايه؟ تمام بالظبط، الماضي والمستقبل. يعني اما مشغول بالماضي وبيتحسر عليه، او قلقان بالمستقبل وشايل همه. اهم حاجة انه ينسى الحاضر والابدية دول تماما. لكن واحنا بنحاول نشغل تفكيره بالماضي، هتقابلنا مشكلة ان الماضي محدود وهو عارفه كويس، فمش هياخد وقت طويل على ما يكتشف انه ما ينفعش يفضل مشغول بيه. انما المستقبل بقى فده ارض خصبة، ناخده بقى تعالى هنا ونتوهه ونسرح بيه زي ما احنا عايزين. في المستقبل تقدر تلعبه بالخوف او بالجشع والطمع، بس انت لازم تفهم يا علقم ان العدو ما عندوش مانع ابدا ان البشر يخططوا بهدوء للمستقبل. كل اللي يهمه انهم ما يحطوش قلبهم في المستقبل، يفكروا لكن يرموا الباقي عليه ويطمنوا. واطمن خايف ليه؟ ده ناقش اسمك على كفيه. عكسنا احنا بقى، احنا عاوزينهم يحطوا كل قلبهم وانشغالهم وطموحهم في المستقبل، عاوزينهم مهمومين بيه ومطحونين. عارف السراب؟ ها عارفه؟ هو احنا عايزينهم بقى يجروا ورا السراب وينسوا تماما اللحظة بتاعت النهاردة. احلى حاجة في المستقبل تعرف ايه؟ الاحباط. اصل الزبون من دول يفضل عايش في المستقبل ومعشم نفسه بيه، وبعدين يتصدم.